0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
2: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق أم بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
4: عندنا قياب الأب والأم،
3: يا سلام،
4: ده كمان بأثر
3: فعلا.
4: وقياب حتى الإرشاد والتوعيات المدرسية، فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني
2: من نقصان
4: إهمالك ليه
3: إهمالك التاني. ما تنسي المدارس كمان أيوة. تلعب دور كبير جدا
4: أيوة.
3: فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
4: في مادة
3: نبدأ
4: مادة خاصة كي تدرس للعيال في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام،
2: أيوة قاعدة تربية وطنية،
4: مفترض مفترض يعتمدوا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
3: يا سلام
4: أيوة.
3: يا سلام.
4: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وانت ولي الأمر ذاتك أمشي طول المدرسة
2: راقب أولادك،
4: راقبهم أيوة. أنتم زمنكم وإلا معايته قاعدة تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتأكيد السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
3: فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النار من الأقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع يقوفوا شارع دان أبناكوا إينك في راسك.
4: والله صراحة الكلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد وتعوق وتشيلوه وتلموا الموضوع وبكان واحد أصلا شيء نادم على الأول كله، ما
3: في
4: إنت طلع سليم
3: الحديد بسطل شغل بيقى فوق وزول الحديد في عالي.
4: لكن إحنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بجهزين
4: فالمفترض إنت خلاص من نادم كيف سيح حادث كي بنيته كمان
3: بنيته ما في
4: يعني غصبا أنك بأي شيء ده غصبا
2: وقضاء وقضاء
4: أيوة. وإنت وقع فوقك اليوم مباكر فوق أخوك اللي ببقى، فالمفترض ده أي زول يراعي التاني ويفكر إنه زي ما حصل فوقي أنا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته، وإحنا في شارع وفي زحمة وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء آخر ده ده كله هين
2: سلام
4: يعني كله يراعي
3: يفهم أخوه يهاجه الكلمات، بس الكلمات كده السماء ما سمحة يعني
4: كلمات جارحة. وأنا والله شفت إنسان يعني بصراحة قال كلام ما عدل، مرة جاب قاطعك وهو قريب يدقها طريق فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مرة يعني مست شرفها. فأنت عندك بيت، عندك أم، عندك أخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده، ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاه ما عارف لما في الشارع
3: فعلا.
4: واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك
3: ما تكسكس وادب ما عندك
4: ايه ولما تتكلم ليه تحاول تهدد لك انت كل يقوم فوق
3: فعلا فعلا
4: الناس خليه يراجع انفسه.
3: لا لا فعلا والله
2: لابد ان نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا الجاد وكده
4: جدا جدا
3: صراحه. الجادين بتشوفين كده الجادين ناس طيبين ترى صراحه، انا هنا طيبين وانا
2: لكن دمنا بسحان
3: دم الحبيب من وين جاي الكلام هذا
4: الحرية ذاتها عامية الحرية عامية
2: صراحة. الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شي قلتي ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منه أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
3: لماك شنو يجي
2: أو لماك شنو
3: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفه إلا أخوك الآخر يا بشيفه.
3: ده مثل شادي شهير سنح حلو كمان.
4: الناس عشان برفضوا النصائح ده في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم، لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضة كله بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
3: ما هو قالوا النصيحة مرة.
4: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادم ده إنك أنت نصحت ده لمصلحته.
2: بتذكر بعدين.
4: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كل يمشي ينصح النادم الآخر.
2: أكيد.
4: وبكده تنتشر تغافة النصيحة.
3: لكن يعني تقبل النصيحة سيدة فتية.
4: مهم. مهم.
3: هذا فوق الجانب
4: ده. أيوة لما يرفضت ده أنت الأسلوب أحياناً الرفض لها يكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالحداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل السويته ده كويس لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو أيوة بس تصلحها أيوة سوي لي الموضوع سهل كده أيوة أيوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وزاتك خلاص
3: بتقبلها.
4: لكن أنت جيت يا أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي أنت نوري ننصح أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبلها أصلا كان عارف نفسه غلطان
2: أو مثلا يقول لي هي أنت رب تنفع شنو وأنت بسب ما يقدر يقبل
4: صح حتى صح. لو انت على حق كلها يعرفك كلها ما يقدر يتقبلها منها فالطريقة حقت الأسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح أو نقد يكون نقد بناء
2: بناء
4: أيوة يكون
2: ممرن بناء
4: يستفيد يخليه سوي كأنك انت قاعد مثلا تساعده في انك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها تشيله من الجانب ده
2: حسسك عنه انه انت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد ده قال ادخل ليه في الموضوع
4: في الموضوع حيتقبل ويشيله وحتى لو في الأول ما شالك ولا بعدين كم ماشي يقعد بينه
2: وشي فعلا احنا تعدين ده والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد
4: جدا أطيب الشعوب
2: تعدي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتورة ماليش الموضوع ده شيء برا لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخل معانا في البرنامج المرأة قالت يعني تطيب به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هاسي بوجع كلام يعني ما شاء الله دكتورة
3: يعني.
2: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف انه الناس دي اللي قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا وجو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد انه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها أقول هاي ما لما
3: أقول
2: ساكت بعد
4: هنا
2: فشيف
3: إحنا طيبين
4: شوفوا طيبين المجتمع
2: ومدور الحلو يعني كلام الحلو
4: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
3: إن شاء الله إن شاء الله
4: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكده أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
3: إلا تشادين
4: سبحان الله
2: يا الحمد سلام. لله ولله
4: بس
2: النعمة.
4: لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذر لو غلطنا لو نقبل النصيحة لو اتنصحنا لو نصلح طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة ننظف الشارع لو نصلح بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
3: نتمنى كونوا
2: حاجة وعلى وجه إفريقيا زاد
4: أكيد والله
3: الحلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان قد اتكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أين دقك؟
4: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات
3: فعلا.
4: إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة
2: والإنسان ابن بيئته
4: أيوه والإنسان ابن بيئته فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمها وتطلع على المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرته
3: لا لا فعلا
4: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في انه يستكمل البدت فوق الاسره وبعدين حتى الشارع ده نام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبه. فانت تهيئ صغيرك يكون عندك انا مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها بعد فوق الشارع. ايوه تنتبه وتنبه انه في ممكن اشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن اصدقاء السوء. الامور دي كلها الا تساعد الاسره
3: ما هو الصح ده سيده فتحي. اذا كان انا ربيت ولدي تربيه صح, انت ربيتي ولدك تربيه صح, حجي هو ربت ولده تربيه صح, والاخر ما ده الشارع. الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهايه يعني احنا الشارع ولو هي ذيك بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
4: دول هم التفاصل. لكن اي بيت ده كل ليه تربيه شيء وفي اب وام هم ذاتهم ما لقوا تربيه كويسه كيف بيطلعوا عليك
3: فاقد الشيء لا يعطيه
4: فمن الاسره اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم اصلا وحالين ما بيعرفوا معنى التربيه ذاته شنو. فهم دول بيطلعوا فسوا دولك عيالكم انتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت. لازم تنتبه انت لعيالك وتكون مراقبهم ومراقب اصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معاهم مراقب تليفوناتهم. التليفونات لسه بقت مشاكل
3: دي مشاكل مشكله مشاكل كتير.
4: وداير نوري الناس سر واحد انه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقاتهم هم. العيال اليوم بيزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري. لكن ما ينقذوهم بطريقه عنف ولا طريقه ما كويسه لانه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد علي وما يعرف يتصرف كيف. انت خطه ووري الطريقه الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقه اللي هي تنفع.
3: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع لسه قد يكون واحد ما بعرفه ولا
4: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
2: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذة فتحية, بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
4: بمناسبة الإعلام الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد. أيوة الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسئلة المواضيع لسه حجينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بيقى مؤثر. فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم النوافذ ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات والدعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة. أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها.
3: بوجودكم أنتم يعني لولاكم أنتم يعني إحنا ما ممكن برانا كنا نقدر ندردش لكن أنتم اللي
4: لا والله أنتم اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج.
3: تسلمي الله يخليكم كثر خير سيدة فتحية. ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية. يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير, هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي؟ يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشة الصغيرة ما ركبت تشيل تزوقها في الشارع وكذا. هل أن نحتاج لقوانين مرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
4: المفترض ده ما نحتاج لقوانين. المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده. لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين. مفترض في قوانين في مثلا بلامة في مير قاعد في شيف ديكاري الناس دول كلهم مفترض إن لما يشوفوا نادم ده كان بفرضوا عليه عقاب مثلا يفرضوا عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجة زي دي الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية.
3: نعم
4: أيوة فدي بتساعد كثير في الالتزام
2: حتى الشيف ديكاري أيوة. دول يساهموا
4: أيوة بتساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا. ويا جماعة دي يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني
2: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاك صعب ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شادي؟
4: نحن دارين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا خليها تكون نكون نحن بأفعالنا نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للشاديين كلهم وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع التشادي وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
3: إن شاء الله.
2: بلدنا تشاد هي أمنا فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين. سنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
3: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
2: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر.
3: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رانغاردا ديلفين.
2: وأخرجها لكم عبد الله توش.
3: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: جمهوريتكات من العاصمة جمينة.
1: صباح الخير بالنجاحات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. كل ما يوم الأحد نقود معكم في مدنا ساعتين من الساعة 8 إلى هذه الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات. الساعة كان جات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد نشر نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني الحلوة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لهذه الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسرت زوريتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا وتسلموا ناس تعرفوهم، قميتوا سوا، سافرتوا سوا، واجتمعون في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد. وده في نمرو 1 تنادوم سوسان تان 53 53 20. جهزوا حالكم، الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 17 شهر 5 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الألات والموجات والدعايات والنشرة والأغاني والأبيلات عن الإميسيون يا غنائي في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 هنتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:00 في سدو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الديوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كابين تكنيك
2: والدلوانا لبات يا رجالا موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على عجمليم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على يولمي سيدول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا

0: نعم صفات كذا غربي يلا بدلنا كذا غربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا قد كتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غربي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الماء بخجلكي طبنا القلب قد ضبيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هري تغمى تمد الفرس المتني العمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كم بلا مدن والما المطمان التجان دول الرجال كم من يالبنس الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول الرجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يال بنسى هذا البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن مردول رجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال العدل ما جيت ولا كمندا ولد الجد ذو الاخرين جا ضربت رابا لننزل را ابكر والالي يا ضربت رابا لننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت رابا لننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت رابا لننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخليل النيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بيعطوا المجيوت ما لا بنسى صلى جبرك

0: ضربت راب اللي نزل دا الرجال البياضون ما جوت ملا بنسا ضربت راب اللي نزل را
1: بتلف ذراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل رجا ضربت راب اللي نزل را ضربت راب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربت راب اللي نزل را الرجال البياضون ما جوت ملا بنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت راب اللي نزل را الرجال بيعضل ما سلطان درما والموسى ضربت راب اللي نزل را الرجال بيعضل ما جوت ما لبنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت راب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربت راب اللي نزل را شيخي ألوي ألوي بن قريان والمهم إتكاك دري سدوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي يا الخدير دون خليل همجا
1: يا الخدير من أبمي
0: ضربات راب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دول خليل منيا يا ضربت راب اللي شين والشيخ دنا ضربت راب اللي نزل را الرجال يا ظلم دول خليل منيا لا رمضان صالي كاك اللوان ضربت راب اللي نزل را سلطان التجاني التجاني ولد اللوان الأباك كاك ميمي ميمي دول جبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضربة راب اللي نزل را الرجال نادوا المال ضربة راب اللي آمدوا ليا ضربة راب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاكتون

0: الماء جوت ما لا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما ما بخور دوا قلب تخرى هاد ورا بلقى جمال كابل من عصر كردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوبة ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السنة ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا جمري صنبايرة انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودايا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم برايم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القفشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لقوا اذا شراب سلطان التجارة لمن ينبكى من ما نبلاك قال ادي مرة وقوم على نوصة والكالي والكالي كاكي بسكين على مدينة راقو إزا شرام برام علي والمن اليوم أنا بك من المعنى بلاك شيخ علي قرقة والشيخ عمر
1: الهموم هان الحولين من سين لسين آخر عشان تنادو كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هان موف أفريكا نادو كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادو من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حانة جات مهما كانت شبكتهم بلهم هان تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عند دكو 3000 دقائق مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندكو 60 دقائق مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8 جي اس ونشطوا

0: اخترع حناكل مفضل من هسا مع موف افريكا. نادوا كل الشبكات. موف افريكا، عالم جديد يناديكم.
1: انا هنا الاوين، ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام.
3: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعين وسمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدمها الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أبكي صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سينا رمضة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر نبدأ كالعادة بالعناوين. أمين انتل دولة في البنية التحتية مشهد وشافت المشروع عن البنى عن التريب انبسطنا أتي القائد في حالة عن البنى وشددت في كيف يقبلوا أجل المشروع ده في الوقت المحدد. الميرية نجم أرندوسمان العاصمة جميعنا قادة بحملة عشان تخط البلاك في المكانات الريزرف عن الدولة. ورحلة ميدانية لكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة لإقليم هنالك عشان يشوفوا الإنجازات عن اليونيسيف اللي كان سوتها في مختلف المجالات. فدي العناوين وإليكم تفاصيلها من راديو تشات. في إطار الملفات القبيسية قسمنا كتابة عن الأخبار عن راديو تشاد بخصوص مرور هنا سنتين من ترجيد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في رأس البلد. اليوم نقدم لكم ريبورتاج بخصوص المؤسسات انت الآفي وكذلك التكاتف الاجتماعي. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: خلال السنتين مما كان انتخبوا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو ركز في الحالة انت المؤسسات والسلام الاجتماعي وبقوا واحد من الأولويات الوطنية الاستراتيجية عشان همن الاثنين دول على حسب رؤية عن كبير الدولة همن الوسيلة الأساسية في حققان السلام الدائم إضافة للتماسك الاجتماعي. والدليل القائد بن شاف اهتمام حنايا القايد بقنبية من ضمن أسسان لجنة هم توجيه تقوم ببناء السلام في تشاد إضافة للإشراف في نفذان المبادرات هن بناء السلام البتماشى مع الاستراتيجية الوطنية حول التماسك الاجتماعي. وأيضا اللجنة دي تضمن التنسيق عن الإجراءات الشالوة عشان السلام والموافقة الاجتماعية هم من يكونوا زي آلية تقوي المكاسب السلمية وأيضا تمنع ما يحصل مشاكل بين المواطنين. كبير الدولة قاعد بشيف بكون تشاد من خلال الخطة هنت التنمية تشاد كونكسيون 2030 بدايتها ماشية على حسب رؤية مستقبلية واضحة تقوم بحققان أهداف عن الدولة يكون فوقها تقدم وسلام. وأيضا الاستراتيجية الوطنية عن التماسك الاجتماعي عن 2024 ل 2029 دي تقوي الرؤية وتسيء الهوار والمصالحة ومنعان النزاعات بين المواطنين يكون من ضمن السياسات الأمة ودا على حسب الطريقة والانفتاح والتوافق عن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو عشان المبادرة المثل دي تساعد في المصالحة والوحدة الوطنية وأيضا جيبان الثقة بين المجتمعات التشادية. عشان دا نقدر نقول خلال الفترة هنت الولايتين حنا رئيس الجمهورية دي تشاد قدرت توصل لتقدم ملحوظ في الاستقرار والسلام وقوان التماسك الاجتماعي. وأيضا المشاريع الكملوة دي تعتبر إنجاز حنا إرادة سياسية قوية اتصفت في قيادة حنا رئيس الجمهورية. مثلا المجتمع الدولي اعترف بكون تشاد قيدي تسي جهود في جيبان الأمن والاستقرار ودا في المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تشاد لقى الدعم من الصندوق حنا الأمم المتحدة في بناء السلام المبلغ ده تقريبا 60 مليون دولار. إضافة المجتمع الدولي عرف بالجهود القنبية رئيس الجمهورية في جيبان السلام ودا في الفترة اللي هو قاعد فوقها في السلطة. عشان ده المؤتمر الإفريقي لأجل السلام اختار لرئيس الجمهورية وفاز بجائزة السلام الإفريقية حنا سنة 2026، وده من خلال بيان مارك يوم 15 جانفيه 2026. المؤتمر أكد بكونه التكريم الأنتو لرئيس الجمهورية ده تقديرا بإدارته السلمية في الانتقال السياسي في تشاد. وبعد الموت المفاجئ حان المشير إدريس ديبي إتنو في شهر إبريل 2021، وأيضا الجهود الإنسانية الكبيرة القامت بها تشاد في استقبال اللاجئين السودانيين الفروا من بلاد بكثرة وجو في تشاد. عشان دا على حسب بيان حنا اللجنة القدمت الجائزة قالت بكونه السياسات القامت بيا تشاد دي أنقذت ملايين الأرواح وفوق الاستقرار الداخلي، ودا رغم الحنبولات الإقليمية المؤقتة القيدة تعيش المنطقة. البيان وضح بكونه القرار حنا أنتان الجائزة شالوه بالموافقة حنا الجميع، عشان اللجنة اللي اختارت دي فوق خبراء دوليين اجتمعوا في مقر حنا الأمم المتحدة في مدينة جنيف في دولة سويسرا، على رأسها الدكتور دافيد برنانديز بويانا وهو ممثل حنا جامعة السلام، وحضر أيضا الشيخ المحفوظ بن بيه المنسق العام حنا المؤتمر الإفريقي من أجل السلام.
1: نتابع لكم بنشط الأخبار من راديو تشاتا. الأمينة هند الدولة في وزارة هند البنية التحتية المكلفة بالدليل على الشواري حواء عبد الكريم أحمد أي بخيت كان قامت بزيارة تفقدية للمشروع أن اللبونة هنا الدريب أم بين أنبسطنا وآتية، وشددت كمان للشركة خليت تكمل المشروع ده في الوقت المحدد لها. هجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
3: أمينة الدولة حن وزارة البنية التحتية المكلفة بجددان الدروب والشواري هو عبد الكريم أحمداي بخيت قمت بزيارة هنت الدرب، ودا لعشان تفقد المشروع حن الشاري البربط أم بين أنبسطنا وآتية القاعدين بعدلوا فوقا، والكان وقفوا في الخدمة حقا قبال سنتين، والكان بتقوم بنفذانا وعدلين الشركة الصينية. في وقت الزيارة سمعت من الأمال القاعدين بخدمه في المشروع البيمثل في نقص الجانب الفني خاصة أزمة هنت البنزين، وكل ردا في كلامهم أمينة الدولة هنا وزارة البنية التحتية المكلفة بجددان الشوارع هو عبد الكريم أحمداي بخيت أنت التوجيهات قوية في الخدمة هنت المشروع، وقالت الحكومة بلشك قاعدة بتجاهد عشان تسهل المواصلات للمواطنين، ودا في كل التراب هنا بلدنا تشاد. وكمان قالت الحكومة أنت 70% من الجانب المالي للمشروع. نذكركم بكونه وزارة البنية التحتية قاعدة بتتواصل في المتابعة ونفذين كل المشاريع حن الدروب البدوها وبيقفوا ما كملوها في كل الأراضي حن بلدنا تشاد، ودلع عشان يكملوها.
1: الجهوة حبيب عمر. في صالة هنت الوزارة هنت الشؤون الخارجية هني في العاصمة من جمعنا كمان كملت الخدمات عن الورشة هنت التكوين بخصوص الموافقة بين سلطة هنت الطيران المدني والالتزامات بخصوص القانون هن المارشي ببليك. المناسبة كمان رأسا المدير العام هن السلطة هنت التنظيم المارشي ببليك أحمد بشار سعيد بحضورنا كثير من المشاركين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
4: كملت ورشة هنت التقوية التخص الموافقة بين مكانهن سلطة الطيران المدني والموافقة بقوانين هنت الصفقات العمومية. الورشة دي كملت خدماتها رسميا بعد مدهن 5 أيام من النقاشات الكثيرة التخص موضوع هنت المشتريات العامة. وفي وقت كمالة هنت الورشة مرقوا المشاركين بكثير من التوصيات البطلب بنفذانة الهمم خلي يواصلوا بنظمين تبادل الخبرات وقوين معرفهن أمال إدارة الطيران المدني في مجال نظمين الصفقات العمومية، ويدعم مديريهن السلطة الطيران في خطين أسس قانونية خاصة تخص مهمهن سلطة الطيران المدني، ويلموا أيضا مع المؤسسات التعدي القانونهن الطلبيات العمومية. في خطاب النهائي لخدمات الورشة أكد المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشار السعيد بالهدف الأساسي من نظمين الورشة.
5: كنا سنعدكم وبس شالونية سألونا والدائرين تدريب في جهتنا المارشي بيبليك, وإذا كان الريجلمان حقا كان معجل ده الناس ما يقدر يسوى مارشي بيبليك ده بس هدف حقنا ده أننا تايدين عشان نصلوا تدريب للإدارات كله, كان بروجي كان سوسيتي كان أوتوريتي شنو, عشان ننتم تكنيك هنا مارشي بيبليك ده وهم ممكن يقدروا يخدموا أجيل سيرفيس حقهم.
4: وفي نهاية الورشة أنطوا المشاركين شهاداتهم الشكر والتقدير لعشان يوصفوا مشاركتهم الفعالة في مدة انت الورشة.
1: الريبورتاج مدى فوق عبد الروف أيوب عبد الكريم. الميريا نيفي مرندوس ماهن العاصمة من جمعنا كمان بدأت تمس بحملة, الحملة ده عشان تخط البلاكات في كل الريزيرف عن الدولة القايد في نيفي مرندوس ماهن. المناسبة كان صوتا النائبة انت المير هنا نيفي مرندوس ماهن فاتمي كوزان التي خلينا نسمعه.
6: Le manin na marakna réserve na administratif al fi neve marandushuma da majorité na zakullo bono o mada wera o mala akharin kullo inshallah Allah ka gala min da al wali da kullo ndo nushu ana notuluk min shab ana neve marandushuma min da giddam da khallina mal yibi terrain wala hasa ga fi réserve yarfa yudar yebin kullo khali passé fi mairie ani na indi na plan complet nosufu kana réserve.
1: فاتمة كوزان التي النائبة هنت الامير أنا نيفا مرادوس ماهن العازم من جمعنا سميتوها في ميكروفون أنا راديو تشاد كان مدلها الزميل عبد الله هارون أدم. المنسق الوطني أنا منسقية هنت جمعيات المجتمع المدني اللي بتدافع لحقوق الإنسان الكاسيدو محمد تنغالينباي كان سوا واحد بيان بخصوص الاتهامات الكبيرة هنت المكتب المفوضية السامي هنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجيش الوطني التشادي بخصوص الضرب اللي كان بيقول الجيش كان ضرب مدنيين قاعدين بيعيشوا في منطقة حنا بحيرة تشاد. خلينا نسمعه بترجمة حنا الزميل محمد عمر إدريس.
7: Fort de cette accusation extrêmement grave de violation des droits de l'homme par l'armée nationale tchadienne.
2: في الحقيقة المنسقية من جمعيات المجتمع المدني التدافع لحقوق الإنسان الكاسيدو إرفت بدهشة بالغة بالبيان المارك من مكتب المفوضية السامية هنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. البيان اللي بيأكد بكونه في انتهاكات قام بها الجيش الوطني التشادي وده من خلال القصف عن السكان المدنيين الأبرياء في منطقة بحيرة تشاد. وبناء للاتهام الخطير للغاية بخصوص انتهاك حقوق الإنسان القدماء مكتب المفوضية السامية من حقوق الإنسان المارك من الكاسيدو بكون قدمت تعليمات لممثلينها المحليين في منطقة بحيرة تشاد عشان يسووا تحقيق ميداني آجل ويحققوا من صحة الخبر القدمت المفوضية السامية. ودبعت الزيارة الميدانية القاموا بها لسكان المحليين الكاسيدو تنفي بشدة كل الاتهامات الما عندها صحيح المرجع من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. سيداتي وسادتي التحقيقات الميدانية تأكد بكون الجيش الوطني التشادي في خلال عملية عسكرية ضد الإرهاب تصرف تماما مع مبادئ حماية السكان في منطقة الحرب. عشان دا الكاسيدو تحث بشدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وده من خلال مكتبها القطري عشان يوثق التقارير بأدلة ثابتة لتجنب الاتهامات الباطلة الخطيرة ما عندها راس ولا قار. مثل الاتهامات دي ما عندها أي أساس من الصحة ما تفيد إلا الجماعات الإرهابية الكان خلد الفساد في منطقة بحيرة تشاد وده على حساب جنود الجيش الوطني التشادي القادم بضحوا بأرواحهم من أجل جيبين السلام وضمان الاستقرار في المنطقة. الكاسيدو تطلب من الشركاء التشاديين الدوليين خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عشان تظهر التميز والمسؤولية عشان ما تودر الجهود الجماعية الرامية في جيبين الاستقرار في حوض بحيرة تشاد وفي مواجهة الوحشية الإرهابية.
7: Les efforts collectifs de stabilisation du bassin du lac Tchad face à la barbarie terroriste.
1: نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشاد الوزارة هند الإعلام بالتعاون والاستفاقة مع منظمة اليونيسيف واتحادنا الصحفيين التشادين كان قاموا برحلة ميدانية لكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة ده عشان يعرفوا الإنجازات منظمة اليونيسيف في إقليمنا لك في مختلف المجالات. من بين الصحفيين بشير عمر بشير اللي كان مد ميكروفونه لمدير هذا المدرسة الابتدائية المتجددة هنبول محمد أحمد. كلمنا المدرسة دي من غير نظامية الآن أصبحت نظامية بفضل هنا اليونيسيف. خلينا نسمع.
8: كان حلاوي غير منظم موجودة في داخل المدينة وجمعت بعض المدرسين قالوا كيف نحل هذه المشاكل، وجمعت بعض الحلاوي غير منتظمة جاء وأنينا كمتعلمين جينا دخلنا اللغة العربية والمواد الأكاديمية ومدرسة كانت مكتملة. بدأنا في الصف الأول فقط، اليوم تقريبا عندنا أنهر مكتملة. دفع الأول سنة رسلنا حوالي 50 تلميذ في إعدادية بول، ودي كل فضل من الله سبحانه وتعالى ينقذنا بعد الفصول. أول كنا 4 فصول، فصلين لو جهلت أنهر مكتملة وينقصنا الموية، وبعدين ينقصنا كمان الكهرباء في بعض التلاميذ كمان يقروا في الليل كمان في داخل المدرسة. دي نحتاج أشياء. اليوم 3 سنة تقريبا لم يجدوا أي مكافأة شهر إلا مساعدة من جانب أبهات التلاميذ بسيطة نأكل ما يل سوا.
1: محمد أحمد مدير هذا المدرسة الابتدائية المتجددة هنا بول في إقليم هنا لك سميتو في ميكروفون هنا راديو تشاد كان مدل الزميل بشير عمر بشير. الأمال هنا إقليم هنا جرا كمان أيدوا أمس يوم 16 مايو 2026 بالعيد العالمي هنا الأمال ده بحضور هنا المندوب العام هنا الحاكمة في جم إقليم هنا جرا وكثير من المسائل جم مثلا ما جمر والتفاصيل.
9: المناسبة بيجت في نزهة الحرية هنا مدينة تامونغو بالحضور هنا مندوب العام هنا الحكومة هنا ولاية هنا جرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام بكلمته هنا جيتا جيتو هنا الرئيس هنا اللجنة التنظيمية عبد المحمود داود الأمين العام هنا الويدة هنت اللاسنديكا هنا تشاس سيسيون هنا مونغو عام الجمعة ذكر المعزومين وحجة في المشاكل هنا القدمة والحماية والحقوق هنا القدامين. بعد الرئيس هنا الويدة هنت اللاسنديكا هنا تشاس إيستي هنا جرا قدم أزو حجة في الحالات عن المشاكل الهم مقب وادو القدامين وشكر اللجود السمي عن حكومة تشادية على رأس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو الديما قب بشاركه في التطور عن بلان نتشاد وقدم المطالبات للحكومة ليوفروا الخدمة للقدامين. بعد المندوب العام عن الحكومة عن ولاية عن جراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام شكر اللجود السامي عن القدامين والقدامات عن ولاية عن جراء وأكد وقال الحكومة التادية على رأس كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو دائما قاعد يوفر الخدمة إنت السكان هنية وكل المشاكل الكان هم مقدمهم يقدر يقدم للناس اللي يحققوها. ونذكركم المناسبة كملت بجرسيس عن القدامين والقدامات عن ولاية عن جيرا مونغو جيمي مطالما قمر لراديو تشاد.
1: في إقليمنا إن دي سبا سكان عن ديبارتمان عن النوهي سندرة هما كمان لقوا الفايدة من السانتر دي سانتي اللي كان بنالوم كهدية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان يلقوا فوق العلاج والسانتر ده كمان فوق كثير من الأجهزة الحديثة. المناسبة كان بقت بحضور السلطات المحلية هنت لديبارتمان وكذلك السكان عن المنطقة اللي كان وصفوا شعورهم. خلينا نسمعهم.
10: نشكر مارشال بريزيدنت دو لا ريبوبليك شيف دو ليتا ده كل نشكر له الرئيس والرئيس معنا ابونا ده خطوه لنا ده كل نشكر كثير
11: ادلو لنا وماما كومبلي ام بلا سلامكم فكم
12: ده كان مساعدنا رئيس مارشال بنا سنتر ده انا وزاره نصيحه ده انطون عمر نجما انتربريز البنادا معنا سالقادين هني نشوفكم ام ده كل بعد نسلمو الكلي لام سي دي.
1: يرنا إيفاس 8:34 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا جات لينا شهد الأخبار اليوم فجر والناس اللي فاتتهم كمان يذكرهم بالعناوين. أمينة أنت الدولة في وزارة أنت البنية التحتية المكلفة بعدلين الشوارع هو عبد الكريم أحمد أي بخيت كان قامت بزيارة للدرب القائد في حالة نابونة أبين أن بصنا وأتي وشددت كمان خلي الدرب ده يكمل في وقته. الميريان النبي مراندوسما كمان قام بحملة ميدانية عشان تخط البلاكات في كل الريزيرف والدولة التابعة للنبي مراندوسما. رحلة ميدانية لكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة المختلفة كان مشوا في إقليمنا لاكا ده عشان يشوفوا الإنجازات اللي كان نظمتها اليونيسيف في كثير من المجالات في المنطقة. شكرا لكم انتم القادرين تتابعونا حاليا من اتي مونغو بول ام جرس ومن اي مكان بواسطة راديو جاد نشر اخبار الكن جهد اسر التحرير محمد احمد عبد الكريم والدروف ايوب عبد الكريم ومحمد عمر ادريس تيت اخراج انا حجي هوا بيب عمر وقدمت عليكم انا جمال عبد الناصر الشيخ البكي قيلوا او ارد بعافية وفكروا نفسكم لان كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدت.

مستمعينا سمعت راديو تشات بعد مع سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر شباب بكي وشوية من أغانينا. نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم فجر. وزارة الثروة الحيوانية تخبر المنظمات والجمعيات الخيرية القادين بقوموا بطبحانهن البهايم أيامات العيد الأضحى المبارك، عشان ده وزارة الثروة الحيوانية تخبرهم بكون في واحد إكيب سانيتر بقوم بخدمته في فترة هنت العيد، وده في كل الولايات أنا بلدنا جات والأشرق ومنهن العاصمة جمينا، عشان ده المدير الأم بالقسم عن الفيترينير والمدير العام عن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كل الديليغاسيون عن الولايات، الإكيب الفني جاهز عشان لهم أن بيقولوا أي لحوم أو أي ضبايح بقت في الفترة انت العيد بدون إليهم هن الفيترينير اللحم ده طوالي المسائل الإداريين بيشيلوا. وبخصوص الضبهان كمان ببقى في مكان فاضي وسيء، وده حسب الكلام هن الإكيب تكنيك، وممنوع منع باتا ضبهان السخلان صغار والإجال الأقل من سنتين والغنم الدرات والبقرة الدري ممنوع ضبهينهم، بقرة دري والغنماية الدري أو صغر صغير وإجل أقل من سنتين ممنوع منع باتا. وكان تدوروا معلومات بزيادة عشان تعرفوا حاجات آخرة مهمة لازم تتصلوا في نمرو التليفون 66-00-96-10 62-00-96-10-66-22-17-58. دي تعليمات من أجل الثروة الحيوانية في بلدنا تشاد. بلاخنا وفا سلطان محمد يجي لكشلة كاسر اللوان كشلة الندنيني الوكيل جيمي هسيني الحاج بكر أنكو العلاج عبد الله دلقي محمد كم سلوم الهاتش عادم طاهر إساخة طاهر إساخة داود طاهر إساخة الحاج محمد طاهر إساخة الكولونيل سيد آدم سيد عفوا الهاتش جبيرون أحمد بلام إمر أطي بنية أحمد جبرين الشيخ محمد علي دبيتي إسابابا سوبر في فتح الله آدم الهاتش عبد الرحمن قاجي هسيني الرئيس هسيني محمد هسيني الحاج محمد هارون قوني الحاج عبد الرحمن هسيني بلا محمد زين دلقي كواس محمد دلقي أخونا بكر دلقي سيف الإسلام دلقي جيت أخي دلقي أحمد بشارة دلقي اللوان سمني دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي رمات حسن دلقي سيد هسيني دلقي مكايلة موسى دلقي بركة محمد دلقي الحاج آدم إيلي دلقي موسى السيار دلقي موسى الجمي دلقي جدة دلقي سيد النايم دلقي أبو جه محمد دلقي محمد عبد الرحمن فلاتي دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد صالح دلقي جدة النور دلقي عبد الرحمن شتات دلقي إما إيسا دلقي جيمي سوكا دلقي توم دلقي الحاج محمد تقلا دلقي محمد إجلا دلقي إركال جبرين دلقي فيصل جدة دلقي دنمي ليمي دلقي صب الله عبد الكريم دلقي عبد الله كليسيم الشيخ عبد الله إدريس اللوانة هارون نباري آيلة موسى خمسة آيلة يونس ولدن برغو آيلة بشار حسنة آيلة طاهر إساقة آيلة أبكر موسى آيلة محمد دقو آيلة الجنرال عجيد هارون سلطان أو اللوان حسن عبد الله النقوي هارون إيسا محمد شايب إيسا آيلة عبد الرحمن أحمر ألقوني موسى عبد الله ألقوني دنا سيد الإمام مصطفى جبرين المير آدم شارلك المير مكايلة جبرين أحمد المير محمد حسن الإنسبكتير خالد دقو محمد الحاج موسى أبا كيلو دبيتي الحاج بلامة لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والبعيدين والقريبين وناس الإرفة والجيران
بوفاتنا أم وأختهم هج خديجة كشل جيمي ماتت يوم الجمعة العصر وسرقة تبقى اليوم الأحد سرقة بفجر وسرقة بعد الظهر ده في كارتير دينا في بيتنا دوبيتي كشل جيمي ولد مبورو أهلان على صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمه ويدخلها الجنة. محمد أليفة الضيف أليفة حواء أليفة فاطمة أليفة الضيف عبد الرحمن بلامة الضيف أبو نصيب بلامة مكينة محمد الإمام مؤمن رخيصة محمد آدم جدة آدم جدة دناء محمد إدريس الشيخ جدة الحاج الشيخ محمد أبكر الحاج أليفة الجد كشل محمد حسيني الجد إدريس محمد التوم جدة عبد الرحمن التوم الشيخ موسى رخيص أبايا جبرين بلامة منقاشة بشارة جيمي دنا إيسا دنا جدة قايمة الحاج آدم تيراب الإمام محمد علي بخيت كيدو بلا أثمان لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل النجات والكاميرون والأهل البر والداخل بوفاة أبوهم وأخوهم صالح أليفاء الضيف مات أمس السبت وسرقة تبقى أم باكر الاثنين في دنقرة تراب التراب قلفي الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلام آدم أخونا محمد تجد يونس بلام أحمد خالد بلام آدم رمات بلام آدم محمد بلام أزرق هارون بلام بابا مركو بلام حسين عبد الله بلام عبد الله دناء بلام إدريس آدم بلام عمر كبير بلام يعقوب آدم فكي بشر حسنة بلام يوسف هارون بلام محمد مكيلة بلام حسين سليمان بلام هارون محمد بلام عبد الرحمن أمباتيني بلام عبد الله جرمة بلام الضيف ابن صيبة بلام علي محمد علي بلام بكر حسن بلام أبو ندقي بلام توم موسى بلام الحاج بكري بلام رمات قربة بلام حسن الجيمي بلام محمد مجدات شيخ دناء آدم اللوان هارون عباني بلام عمر حسيني محمد إدريس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل في كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسنة والأهل البعيدين والقريبين بوفاة نعمهم حبسة موسى ماتت الجيمي ليلة السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في جميز المرهل لتبلام آدم أخونا الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. يونس صالح بلامة أزرق أطمان الشيخ أزرق محمد صالح سلطان حسن صالح أليفة السلطان حسين أليفة السلطان حسين صالح صالح أبا التوم علي محمد أثمان الإمام الحاج بكر عبد القادر حسيني محمد عبد القادر بر اللوان علي حامد بشارة أحمد بلام محمد آدم محمد أزرق بلام أجد أمر بلام حامد حسيني بلام بكر عبد الرحمن بلام هارون أجد بلام يوغو محمود بلام علي أحمد بلام فكي إما بلام سمعين دونغوس بلام جبرين آدم بلام عبد القادر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل أبو خدير الحمادية البنسيد السلامات الأسلة أولاد إيسي والحوارتي ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أخوهم أبكر السلطان مات أمس السبت والسرقة تبقى مباكرة الاثنين بين جبدي هلي تبلامة أزرق وتمان أليفة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمه ويدخلها الجنة. محمد عبد الله كبير دليجي موسى أبكر السيار آدم أبكر السيار هارون آدم أبكر مؤمن قورة إلي آدم الصافي قورة حسن أبكر دليجي اللوان قلديمة دليجي عبد الله آدم دليجي بول أكا دليجي جد أحمد صالح دليجي مكايلة موسى دليجي حسيني مكايلة بلام جد أخي أبا جد الجد قورة الحاجة مكايلة آدم أبكر جبرين يونس دناء الجد ملم إلي آدم إدريسة عمر عبد القادر الشيخ محمد المصري الشيخ هارون بلامة جدة بشارة أحمد بوي إلي عبد الرحمن بلامة كيار خميس جبهة عبد الله محمد في سقيط لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أبوهم وأخوهم عبد الله كيار المعروف بعبد الله ولد النايم مات يوم الجمعة والسرقة كمان تبقى اليوم الأحد في سقيطه كلت الدليجي موسى أبكر السيار الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر الله ويرحمه ويدخل الجنة. نمشي لمكنة الفن.

مستمعينا سمعت الرجال في كل مكان الساعة 9 سوا سواد الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوليتير أي طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعيشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشات تنادوا في نمرة التليفون 1-61-53-53-20 61-53-53-20 في نمرو 2 فقط SMS اكتبوا لنا بالعرب الصحيح والفرنسي النورمال وأنا هنا نترجم لكم ما لقيت الخط اكتب رسالة 66-24-15-89 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات يغنى إيف في طاولة المراقبة ديليجي القصاري حسن ألفة بسجل كل كبير وكل صغير وداخل ومالك جهز البرنامج وبقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 9 ودقيقتين في استوديو تروهن الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندو سما في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعدها نشيل الأبل وعندنا ضيفة كبيرة مرة واحد دخل الاستوديو جات ونورت الاستوديو كابتن

0: الساعة 9:05 دقيقة في استوديو تروان لا أنا ما 63 53 53 20 أنينا في خدمة المستمعين أنا غاديو تشاف. ألو صباح النور والسرور يأتي معنا ومن وين؟
1: حجة توريا
0: من حارة دجيل زعفاية.
1: أكيد.
0: أها تقول صباح الخير لياتو.
1: هي صباحية لك أنت وكل سرتك من حارة كلمات. يا المهندس ربطاني معك.
0: أيوة.
1: محمد آدم من هليل إكلير آدم جبري من المرضى آدم رقصاب من تلت بشير عبدالله آدم موسى. بابا عبد بكر من دانونا عبد الله عبد بكر من دانونا فضيلة محمد قمر عيشة محمد قمر أشتا عباس
0: أيوة
1: جواير الشمو سرزين عربي تاي الدرما تاي الجروة ميمونة محمد أبا إليز عبد بكر علالي النور عالم تكتنزيز بقيد يوسف عبد الرحمن حسين لأن دومان هسر رومان دومان أنت كنت مستمين بدوني
0: يعني كمان ما نسيناكي وإنتي وكل أسرتك

0: مساءً سمعت الرجال في كل مكان. الساعة 9:06 في استوديو تروان الأونما. اليوم عندنا ضيفة كبيرة داخل الاستوديو. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: الاسم الكريم يعطي معنا.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حواء إبراهيم سعيد.
0: حواء إبراهيم سعيد. حواء إبراهيم سعيد، بديت القراية المرحلة الابتدائية؟
1: أنا درست في السودان مدرسة من الابتدائي
0: نعم
1: لغاية الباك في مدرسة في السودان اسمها سيف القدير.
0: أيوه. أوكي. حواء إبراهيم سعيد، طبعا يا جماعة دي مذيعة كبيرة ومهيئة مخضرمة. حواء إبراهيم سعيد، شنو خلاك دخلتي في مجال الإعلام؟ وأول إذاعة دخلتيها وين؟ وسنة كم؟

0: 2000 و يعني
1: 17 19
0: 18 كده.
1: نعم ما شاء الله. هو بديت
0: مرحلة بعد ذاك جينا في جيتنا في إذاعة نجارة.
1: نعم.
0: 2022 هي سنة بس يعني ما تمينا سنة وبعد ذاك الإذاعة
1: قبل تجربة
0: 1/8/2022
1: كنت مع الأخ رشاد حسن طه.
0: كنا أيوه في برنامج نقدمه مع رشاد حسن طه.
1: ما شاء الله هو إبراهيم سعيد جمد في 92.5 من 92.5 ومشت للنصر من النصر أنقاته في سو كبير. مين ما بعرف أنقاته من المستمعين ومين ما بعرف كتر فندوس ومين ما بعرف إذاعة النصر. فدي الإذاعات اللي كانت في جمينا إذاعات قوية نزيدوا معهم جا اف ام وليبرتي يعني كانت دي الإذاعات. وشنو استفدت أنت كده من مجال هنا الإعلام؟
0: والله استفدت كتير.
1: مش الجنة
0: استفدت كتير. أول شيء عرفت الإعلام هو ذاته شنو. إعلام عنده صعوباته كثيرة عرفتها. والشيء تاني علاقات مع الإخوة بيجينا كزملاء كأخوانه.
1: نعم.
0: وعلاقات مع المستمعين
1: ده المهم.
0: علاقات كبيرة
1: الوفاقل. أيوة. يعني مع المستمعين ده لقيت علاقات كثيرة وكبيرة. وهو دي إنسانة هو إبراهيم سعيد
0: الحمد لله
1: معروفة. شهرتك الكبيرة بدت في كترابندوس ولا النصر ولا الكبيرة مرة واحدة ولا في إنقاتو؟
0: والله الشهرة الكبيرة بالزيادة انشهرت في إنقاتو.
1: في إنقاتو.
0: إنقاتو بداية 2008 لغاية 2019. أنا كنت في كترابندوس قلت لك كانت كتدريب. لكن قدمنا كثير من البرنامج. قدمت برنامج مع حسن موسى جلو. قدمت برنامج مع عثمان آدم الدود.
1: موجود في
0: راديو جات. أنا مرة ربنا يرحمه بالجنة دخلت برنامج مع عثمان أبشنب.
1: أبشنب نعم.
0: نعم دخلت معي برنامج. ووكي داك عثمان أبشنب كان مشهور زيادة لأنه عنده برنامج
1: معروف.
0: ما برنامج حق الملاحظات حق الوصايا ده وعنده برنامج ما يطلبه المستمعون. جيت النصر قدمت برنامج الأسرة. وفي برنامج للمرأة قدمت فيه في النصر. لكن جيت انشهرت زيادة بالفنقاتو لأن انقاتو أنا ماسك التنشيط أو أنا ماسك البرامج كلها بالصباح من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 10 الساعتين. أنا كل يوم مرات عندي في الأسبوع كله عندي ربط اثنين تنشيط اثنين بس. لكن كله برامج. الوقت كله برنامج. برنامج المرأة والمجتمع. برنامج رحلة في السودان. رحلة في تشات. برنامج دردشة.
1: دردشة.
0: أيوة. ده اللي انشهرنا فيه وشهرت فيه
1: دردشة
0: زيادة.
1: دردشة اللي برنامج اللي خلاك انت انشهرتي ومعروفة لدى المستمعين والمستمعات.
0: زيادة لأن أنا كل يوم في انقاتو وأي برنامج ما نشكر نفسي. قاعد أنا حاول نبذل جلدي بقدر الإمكان دايرة برنامج أي برنامج يكون أحسن من البرنامج الثاني في نفس الوقت أنا بس قاعد أقدمه لكن دايرة أي برنامج يكون أحسن من البرنامج الثاني. ودايرة أكون يعني ما لكن دار أتفوق إنه إذا كان أنا تعبت إذاعة تانية ولقيت في برنامج وفي إنسان بيقدم برنامج ما نفس البرنامج اللي هو بيقدمه لكن أنا دار يكون بطريقة سمحة من البرنامج والمستمع يستفيد. وحريصة بكون إنه الإذاعة تستفيد لأنه أنقاته إذاعة تجارية. حريصة إنه المستمع ما يغير الموجة. وحريصة إنه يكون في برنامج يكون مريان إنه يكون فيه دعاية.
1: نعم.
0: إذا كان بيكون في المستمعين إذا كان كثيرين في البرنامج بيشاركوا كثير. المؤسسة أو الشركة اللي بتجيب الدعاية في برنامج لأن أنت عندك مستمعين كثيرين.
1: أوكي. وشنو البرنامج اللي خلاك كونت علاقة كثيرة مع المستمعين والمستمعات في القاتل؟
0: والله زي ما بقول الزملاء وبقول أنا ما في إذاعة من غير مستمع وما في مستمع
1: أكيد.
0: من غير إذاعة إذا
1: أكيد.
0: كان ما في مستمع ما حاليا ما حنقدر نقدم البرنامج ما في زول بيسمعنا
1: أكيد.
0: وإذا ما في إذاعة ما في مستمع ما في بيقدر مستمع. بيستفيد من البرنامج اللي أنت بتقدمه. أنا كثير أغلبية المستمعين أنا عندي أغلبيتهم أنا عندي الرجال.
1: نعم.
0: الناس ما تفهمني بطريقة غلط.
1: أيوة.
0: لأن أنا قاعدة نقدم برنامج الأسرة وبرنامج المرأة والمجتمع.
1: نعم.
0: النسوان بيقولوا أنا قاعدة نميل للرجال أكتر. أنا قاعدة نحامل للرجال أكتر.
1: نحامل للرجال أكتر على حساب الأوين.
0: خلاص خلى الأوين شيكي
1: جبدوا منك.
0: أيوة خلوا
1: أوين.
0: أيوة. لكن عندي سنة من السنوات.

0: حاولت اني اغير من طريقه اني اميل للرجال، وانا ما مايله للرجال،
1: نعم
0: قاعده نقول الا الحق، لان مرات
1: قاعد تقدمي برنامج وداير الشيء بطلة للمستمع
0: ايوه
1: وبيستفيد منه فقط،
0: ايوه
1: ولا يمكن فهمه بالعكس،
0: بفهمه بالعكس، لان الراجل اللي بيطلع من الصباح بيفتش
1: اكيد
0: داري يجري الراحة في البيت.
1: اكيد
0: اذا
1: صحيح.
0: كان انا قلت المرة تسوي وتسوي وتسوي وتسوي، بقول مال الراجل كل ما يسوي يسوي، لكن الراجل ما بيخدم البيت
1: صحيح
0: وصعب يفتش راحة المرأة، لكن الراجل راحته اكثر من راحة المرأة.
1: نعم.
0: ده الشيء اللي بخلي الرجال اكثر انه يكونوا مستمعين. انا يعني
1: اوكي السيدة حواء، في الإذاعات الخمس اللي هي 92.5 واف ام ليبرتي والنصر،
0: ليبرتي ما اشتغلت فيها، النصر
1: ايه نعم،
0: انجاتو
1: في
0: النصر،
1: شيء اسمه كاف انا المستمعين،
0: نعم
1: النوادي، هل كان في انجاتو في نادي المستمعين؟
0: والله نادي ليانجاتو كده ما في،
1: ما في
0: ما في،
1: ما لا سبب شنو؟ ولا عشان هي إذاعة تجارية يعني؟
0: ما كلام إذاعة تجارية، أنا بعيدة من النوادي، حتى في كترفندوس عند في نادي
1: أكيد قاعد،
0: حتى للنصر في نادي،
1: ما زالوا موجودين.
0: لكن كان أساس سألتهم ده، أنا بعيدة ما قاعدة نحضر معهم اجتماعات، ما قاعدين ينادوني، ما أنا بعيدة منهم، أنا من انتهي من البرنامج في الاستديو لو بل كتير قعدت 10 دقيقة، ده أنا قعدتها كتيرة، مين نكمل
1: البرنامج.
0: أنا نمشي البيت.
1: نعم.
0: وما عندي معهم اتصالات كثيرة بينادوني، وحتى ما نعرف ذاته شنو الحاصل في النادي أو شنو ما حاصل في النادي، إلا إذا كان شيء في قبل الإذاعة نحاول نقول إنت شنو الحاصل، بدوني منا نبذة 2-3 وخلاص، ما عندي معهم علاقة كده.
1: نعم. هسه حاليا عندك الآلاف المؤلفة من المستمعين
0: موجودين
1: في 23 ولاية في بلدنا تشاد، قاعدين بتابعوكي، وفي ناس فترة طويلة ما سمعوا
0: ما سمعوا عني. نعم.
1: وطبعا الإذاعة زي ما شباب قالوا، ما في إذاعة بدون مستمع ولا مستمع بدون إذاعة. هل أنت في الفترة اللي خدمت ده هناك مستمعين لو أنتم فرها وكرها، سواء من طرفك أنت أو من طرفهم، هل في بينكم زيارات وتواصل؟
0: في بعض من المستمعين في
1: نعم.
0: في بعض من المستمعات ذاتها بيقول لنا كأخوة لغاية اليوم
1: نعم.
0: يتواصل مع المستمعين، بقينا يعني كأننا أخوات.
1: نعم.
0: في، لكن أنا قاعدة نعمل حاجز بيني وبين المستمعين،
1: تلاقي بارير،
0: حتى تلقى واحدين يقول لك لا هي شيء كأشمانة أيوة. أنا في تدريب في تدريب كترفندوس، ربنا يرحمه بالجنة شيفنا موسى أتين، بيقول يعني حاول بقدر الإمكان، حاول بقدر الإمكان، أنت ما دام بتقدم برنامج أنت حتكون نجم، لكن حاول أنت نفسك قيمها،
1: قيم نفسك أكيد نفسك،
0: حاول أنت ما تكون في الاجتماعات في الناس الملمة كتير، أسهر في الشيء المهم أنت أسهر فوقه، لكن أنت دايما ده شوية كده
1: من بقللك
0: خلاص، عشان كده أنا مسكت بالوصية دي ما
1: وبنيت عليها ومشيت فوقها
0: ومشيت عليها، والحمد لله والحمد
1: ما
0: لله، والله ربنا يرحمه بالجنة، والحمد لله استفدت منها.
1: شكرا المذيعة الكبيرة والمهيئة المخضرمة حواء إبراهيم مسعيد. نمشي للمستمعين 63 53 54. ألو غاديو تشاد.
2: ألو
1: ألو، مرحبا يا تبعنا، من وين؟
2: وين مصطفى قولي باغ من مالومري.
1: قولي مصطفى من مالومري.
2: أيوة.
1: ها تقول صباح الخير يا تقولي
2: صباح الخير لي أنت وصلتك.
1: أيوة
2: صباح الخير لي تجمع.
1: أيوة
2: إيه
1: نعم
2: زاوية.
1: ايوه
2: ابكر موسى تكروي زاوية. ظواهر لي ماما طاير بابا مدير طاير في قاسي. عبد الله ابكر بابا ابكر في دنونا.
1: ايوه
2: ظواهر لي مدير طاير صلاح الدين العربي في كل كتب.
1: نعم
2: ظواهر لي مستقبل المستمع كله وحديجه يجري في باب المدينه.
1: شكرا قولي نقول لك، لك انت ولكل اسرتك 63 53 54. أنا في خدمة المستمعين، أنا غادي أشاهد في 23 ولاية. ألو ألو غادي أشاهد.
3: ألو
1: ألو مرحبا
3: مرحبتين،
1: ياتوا معنا
3: معكم مهاتنين اسمامو
1: جنين مدينة أبشة أمدرات الهلي تلقادر
3: أكيد معسكر
1: المبارب قيمتها بغادر
3: أكيد
1: ما بسكنها إلا التاجر
0: عشان الله
3: كل الطبقات بسكنوها
1: كيو أيوة أها تقولي صبر خير يا تويا لارنجي كمينة
3: صبر خير لك أنت وأسرتك
1: شكرا
3: صباح الخير للمستمع الكبير والجورناليست الكبير جنبك.
1: عندي كبيرة نورت الاستوديو اليوم.
3: ايوه نقول صباح الخير للاخ النور احمد النور والنار زيلان بسلامات. صباح الخير للجدة انا محمد عبد الجميع.
1: يعني كمان سلمناها كثير ان شاء الله
3: ما شاء الله. نقول صباح الخير للاخت انا بشري توم. نقول لها مبروك عسى مبروك بالولادة.
1: ايوه
3: الله يجليها بالعافية من المستشفى
1: للبيت امين ان شاء الله.
3: كنت مع أحد ماني سكر بالأخر.
1: شكرا لرندا كمينة مع سينيروس محمود. عندك مشكلة شوية في الاتصال إن شاء الله. ألو سوس ألو راديو تشاد مرحبا يا تو معنا. سوسانتين سينكانترو سينكانترو في الخط في مدينة أبشي مرة ما واضح إن شاء الله تتصلين المرة الثانية 60 53 53 20. نقول صباح الخير هناك للمهيئة الكبيرة من منارة FM فنية سيد إما. ألو غاديو تشاد.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ياتوا معنا من وين؟
4: قنبو
1: آدم من الفاص. ايوه تقول صباح الخير لك قنبو.
4: صباح الخير لك انت اسرتك.
1: ايوه
4: القوني مع مسيت في قاسي.
1: ايوه
4: وكل الشبان هنا فاص.
1: اها
4: والله جينا لعند الطبقة بشكل تمام.
1: شكرا كثير ان شاء الله. 61 53 53 20. ايفا الو الو راديو تشات. هو ابراهيم سعيد.
5: نعم.
1: تاريخ مليان وعندك خبره في مجال هذا الاعلام. المستمعين حاليا قاعدين بعرفوا هو ابراهيم سعيد البرامج الكبار اللي هي قامت فوقه وشنو الفرق بين برامج زمان وحسه.
0: البرنامج الكبار اللي أنا اشتهرت بها زي ما أنا قلت لك كتريفندوس كانت لنا تدريب.
1: أيوة.
0: لكن عندي وصايا عندي ملاحظات قاعدة نقدمها.
1: أيوة.
0: وكان في كتريفندوس وقت احنا في التدريب يعني ما سهل انت يدوك الميكرو انت
1: أكيد داك أيام المرحوم داك موساتين أيام أمل
0: عندنا الثاني في واحد اللهم صل على رسول الله نسيت. أيوة. اسمه. فكان انت ما منتوك الميكرو عجلها انت مسافه تلقى الميكرو
1: ياخذ وقت
0: شهر 45 يوم شهرين. نعم. حتى الميكرو فاتح الناس يسمع صوتك نشيل ورقه وقلم نقعد نسمع.
1: نعم.
0: الكلام اللي قالوه المستمعين بيقولوا شنو وطريقه تقديم البرنامج شنو.
1: نعم.
0: قاعده نشيل ورقه او عندي قاعده ننقل في اي شيء لان عشان انا دايره بعدين لو انا شلت البرنامج دايره انا نكون فرق من الناس دي انا الناس دي
1: جديده حاجه اخرى.
0: ايوه ندير نلقى حاجه اخرى. خلاص بيقدموا البرنامج افراح وتهاني في مع المدينه مباشره.
1: أيوة.
0: جبريل ما ادري كوادي. أيوة. وما شاء الله الناس الشباب ما شاء الله كتر فندوس كان زي ما انا
1: مولع نار
0: النار ذاتها قليله الشيء عليها.
1: نعم.
0: وكان ما شاء الله كان وكي داك مديرنا راديو تشات أباليكايا للتحية والاحترام. يعني كان ما مسكين راديو تشات وهيدا كان كتريفندوس ذاته ما شاء الله تجي تلقانا احنا قاعدين نقدم البرنامج يجي يقيفه حتى المدير ذاته يجي يقيف خط ايدينا في الصلبة كان
1: مسكرة
0: عند لي نونيت يخط كده ويقيف يشيف كناكي وخلاص يمشي يفوت.
1: لكم ملاحظات.
0: ايوة يفوت. وما شاء الله موسى أتيم ربنا يرحمه لو في البيت هو متابع كان ما أنت قلت من بيت الله يجي في الليل يجي خلاص يعني أنا كنت حريصة ما ترى أنا نعمل أي خطأ أنا خلاص نكتب محمد آدم الرجل الوحيد له التحية والاحترام خلاص قاعد أنا أي زول أنا بدخل معاه الاستوديو قاعد نكتب أي زول دخلت الاستوديو أنا نكتب خلاص جيت قلت أنا أشيل الملاحظات قاعد ندي ملاحظات سو مش لأنه قلت لك ملاحظات النسوان في البيت يكونوا كيف الرجال المعاملة تربية العيال الجيران الشنو قاعد ندي فيها ملاحظة مشيت النصر أدوني برنامج الأسرة برنامج الأسرة وأدوني برنامج المرأة نفسي ايوه يعني ده الاسره نفسي المراه بتجي تلقاها في الاسره والاسره بتجي تلقى فيها مراه
1: عنوانين لكن هو
0: ايوه لكن انا حاولت بقدر الامكان بذلت جهود خليت اي واحد طريقه تقديمه ويكون عناوين فرق يعني انت العنوان اللي بتجي تقدمه الشغل اللي انت تجي تحجي فوقه شنو ده البرنامج اللي انا اشتهرت فيها وجيت هنا ايوه ده في النصر انقات وما شلت برنامج الاسره شلت برنامج المراه وبرنامج دردشه من ناقش فوقه كل المواضيع الاجتماعيه لكن الا السياسيه انا بعيده منها كل مواضيع اجتماعيه انا قاعده نقدم البرنامج وفي فرق انا شايفه اليوم الشباب يعني تجي تلقى الواحد مرات الشغل العنوان اللي هو قدمه أو الشيء اللي قدمه يدور يناقشه مع المستمعين شك وكي يجي يقدم البرنامج يجي حجي يجي شك ومرات في انت البرنامج وانت قدمته مع المستمعين أي ملاحظة يعني شيف اليوم أنا من متعود عندي ندخل بورقة وقلم اليوم جد دخلت معك بورقة وقلم فأنت تكون مجهز
1: تجهز نفسك
0: البرنامج كل أسبوع أنت تجهز في الأسبوع ده كله تجهز موضوع واحد اثنين تجي تقول شنو أنت تجي كله أنت كاتبة وبتجي تشيل المستمع قالوا المستمع يعطوا فلان الفلان بتكتب فلان الفلان ومن الكارتش الفلاني ده أنا نكتبه الملاحظات اللي هو قال أنا حاول نشيل منها
1: عشان تعدل
0: أيوة خلاص ملاحظات المستمعين ومن من الملاحظات اللي أنا عندي لها نجي نحاول نجي نقدر خلاصة عن البرنامج أنا جيت طرحت موضوع وتلقى في مستمع واحد عنده مشكلة نفس الموضوع اللي انت طرحت له وقاي الرجاك يدور حلل منك إلا تنتي خلاصة عن
1: الوارد 2-3-4 عشان هو يستفيد
0: منه عشان يستفيد منه والآخر يستفيد انت كله تستفيد فأنا شايفة شباب اليوم ده ما فيه يعني ما قاعدة نمشي الإذاعات ونشوفهم لكن من طريقة إحساسي قاعد نفك الراديو وقاعدة نسمع قاعد نحس بكون النادم ده ما جاهز ما محضر
1: اليوم تقريبا 17 إذاعة محلية بالعصر
0: وفي أنا احترامي للمسائل أنا الإذاعات المختلفة الآخرة الناس المراقبين ما في مراقبة شديدة
1: ما زي زمان
0: لأن أنت كلام الواحد بتقال في الراديو ده
1: ما
0: أنت عندك ناس كبار عندك نسيبك نسيبتك أمك أبوك أخوك عندك ناس مثقفين ناس وعين عندك ناس كثيرة قاعدة تسمعك أنت الكلام اللي قاعد تقول شنو
1: رسالتك شنو قاعد تقدمها للناس أقول تكون مسؤول من كلامك
0: بس عشان كده في فرق كبير بين زمان وبين اليوم
1: يعني أنا بشوف كده إنه المتابعة والمراقبة
0: والتدريب
1: تكون من المسؤولين
0: والتدريب
1: أهم حاجة شكرا المهيئة الكبيرة هبة إبراهيم سيد ألو غادي أتشان
5: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله أتي معنا
5: يا سلام على قراءة وثلاثة جانب صراحة حبيت أدري يعني أكبر مهيئة للحزن داخلنا علماء
1: على اسم الكريم
5: على اسم واجد حسن من داخل بقر رياض
1: يعني جيران كان كده
0: النبي وصى على الجهر
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام والرحمة أهلا وسهلا بك
5: يا سلام لك زمن ما في ميلادي في الإذاعة
0: والله زمن طويل شكرا زمن طويل
5: نشكرك كثير ونحن الغرافة بقمة بجودك عزباك نشكرك كثير
0: شكرا الله يسلم
5: ونشكر كل الناس اللي قريت ونما يسأل نقول بول جمجلك انت وكل أسرتك
1: شكرا
5: وهناك الغرافة تجاني سير رماد وهناك لحوى إبراهيم سيد وهناك مانا ستاهر بريم عبا
1: ايوه
5: وهناك جوائر الشام وادم
1: نعم
5: فديرة محمد قمر عيشة محمد قمر
1: ايوه
5: وهناك عبد الرحمن شنك لندما انترناشنال جيجي بخد إيسا
1: نعم
5: حسن آدم من هجيجي
1: ايوه
5: خديجة إدريس من داخل انقريبة بالمدينة
1: واخيرا
5: يا سلام واخيرا ما ننسى كل المستمعين وما ننسى هو إبراهيم سيد
1: يعني كمان ما ننسىك انت وأسرتك وكل الناس اللي بتابعونا من دقي الرياض نقول لكم صبر خير والصباح حلو من غاديو تشاد سو سانتا سينكان تروا سينكان تروا فان هنا في خدمة المسلمين ألو مرحبا
6: وبركاته.
1: عليكم السلام والرحمة. يا أنتم معنا ومن وين؟
6: معك أحمد عبد الفقر عبد الباي سيزان أكسان
1: إكوان نصر. أبشنب ولد أبشنب دود أبشنب.
6: أكيد.
1: تفضل أخوي.
6: والله أنا عمدا نشكر على المحية الكبيرة وأخونا بالزميلنا الكبير أنا.
1: أيوه.
6: أول برانت سيد.
0: نعم. شكرا لك.
6: نشكر عنك شكر.
1: ده رئيس أنا كافة النصر.
0: شكرا شكرا. أنا من اسمي عرفت لأنه قاعد يشارك معي في برنامج.
1: نعم.
0: لأنه أنت قاعد تشارك معي في البرنامج نقول.
6: نشكر ألف شكر.
0: شكرا لك الله يسلمك.
6: ويشيك أسراته ما فيه. ويا تعليق أنا ندرو بتنت قبل أريتور من الزيرو.
1: أريتور الزيرو عن فرص.
6: أو أكيد.
1: لا هي تسهل من الأوين القدم وكثير فيه.
7: في الجاني يصير رمكة.
1: آه بيتي توا سبا.
7: سيدي.
1: أها.
7: من أنغاترو.
1: مرسي أيوة فضل.
7: سيدي.
1: بيتي توا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة.
6: سلمكم.
1: أنا سلمنا كثير.
6: أليم دم ما ترى كل نقل لنا دم خير. أليم دم ممكن باردين.
1: المسبا.
6: أي تكتك.
1: هذا دي. أيوة تقول صباح الخير يا تو.
6: أولا نشكر هوا إبراهيم سيد.
0: نعم.
6: وين تقول نشكر كثير بإنفتيشن حنا قلقت إنفتي ناس كبار مش الدولة.
1: أيوة.
6: ذاك قبلنا يعني في يعني ما أقول يا أخ.
1: أيوة. يعني بيجي السودان يا أخي ذاته من السودان يا قارئ.
0: شغل اللي يقوله كله.
6: سيدي.
1: فتيت
6: أول كلمة نشكركم كثير.
1: أيوة.
6: أول ندور يقول تجيب لنا مارش أنا رير الزيرو.
1: أها إن شاء الله.
6: وماما الوالدين وادين دفن دفن دول كل يقوم.
1: ما هي ما هي ذاتك ما شاء الله. لا تجيك إن شاء الله. أكيد تجي لك إن شاء الله.
6: إن شاء الله خلي تجيب لنا مش الأول قعدت هاي لنا ده. ونشكرك أنت كله كثير.
1: أها.
6: ومستمعين على شاركوا قدامنا كل نقول لهم صباح الخير.
1: أيوة.
6: حاليا انا ما قاعدين في كافا نصر و قاعدين كان تابو ماكو.
1: شكرا الياس بكر الالي، شكرا احمد بكر الدباي، شكرا لكل الاعضاء كاف النصر حاليا كاف تيوب رانشي راديو تشاد. يقول لكم شكرا كثير من الاذاعه الوطنيه التشاديه 61 53 53 20 انينا في خدمه المستمعين. الو
8: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمه.
8: معكم مع جبريل لثاني مره.
1: ايوه شو عندها شنو؟
8: قد دائم دي برفي دي قر رياض بس.
1: شو عندها شنو؟ دي قر رياض كل قايني ودي قر رياض بهناك.
8: أكيد أكيد.
1: أوي داما رابو دا قوي كو.
8: أوكي.
1: أيوة.
8: يقول لها فون دي بايلة كونتو كل وصلتكو على قادين بداو بار من داخل أسوة دنجمينا.
1: أيوة.
8: وهناك ما ناس إجراد بكر النالي وأورا بكر الدباي. وهناك ما ناس آدم جبير من أمردو أبكر جبير من دلكينا. جدا من دلكينا.
1: ايوه.
8: وما ناس انوار التكسلان وعليك زكريا من ديكي. ونقول يعني حريت جد لنا والله حريت جد لنا مستعجلة مرة.
1: ان شاء الله. شكرا ميرسي. شكرا كثير. يا نايف.

0: نوقف المستمعين عشان نقري الرسائل. بونجور، تجاني سيارة ماتس مصطفى أبكر ساكن من أداء ساكن، بسلم كل الأسرة في أداء ساكن وخاصة حسن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم جدو بشارة من كوزاتور. تحياتي للأخ جاني سيارة والأخ بكر بشارة وبلاما مانجا ويونس وهارون كبير وكل مقارنين في دربالي. أسلمناك كثير أنت وكل الأسرة القارنين في دربالي. بونجور ونما غاديو تشاتا سي ماجور سوريا، ماجور سوريا قاسم تقول بون ديماش لجروب غاديو تشات ونما وللرئيس يعني سيرمات وللأخت هو إبراهيم سعيد ولكوزين حق نجمة آدم حسين وجميلة آدم حسين ورهيمة آدم حسين وحجة سلمة آدم حسين، وما تنسى أسرة فاطمة زارة أحمد كراشي. شكرا كثير ماجور سوريا. يا جماعة دارين الناس تكتب لنا الرسالة باللغة العربية الصحيحة أو بالفرنسي الصحيح وأنا هنا نترجم لكم، ما في داعي تكتبوا لنا فرنسي عرب أو عرب عرب، اكتب لنا العربي أنا هنا إن شاء الله في خدمتكم ونترجم الكلام اللي قلتوه. ففي ناس قاعدين بنادونا في نمرو الخطين هذا مال الأبل. يا جماعة الأبل نمرو واحد بس 60 51 53 50 23. التيغو مال إرتيل اللي أنطيناكم ده أكتب الرسائل فقط، الزول كان ما لقى الخط بكتب لنا رسالة وكمان أنا مستعدين نقرأ رسالة إن شاء الله. مصر جاني سيد رمض أبيض عبد الله حسن المعروف بشات من أدا ساكن، سلمناك أنت وسلمنا كل الناس القاعدين في أدا ساكن. بونجور غادو تشات جاني سيد رمات علي زادو هذا نوي من كارشيان بريجيبي، بقول بون ديمانش للأونراب ديبوتي مريم أشين وللمير أنا سنكي مارلوسما شيخ باني شيخ ولكل البرسونال عن الكومين أنا سنكي مارلوسما كل الأعضاء من جروب غادو تشات أونما وللبيتي فرير حق الشيخ حسين إدريس وكل أسرة جان حسين رماد، وما بنسى التكنيسيان يغنى إيفا وهو إبراهيم سعيد. هو إبراهيم سعيد قاري تسمعك وقاري تشوفك، شكرا كثير. معكم فاطمة آدم المعروفة بفنونة من مدينة بوكورو، تقول صباح الخير وأحد سعيد وراحة سعيدة لأنا ولأسرتي وللمهندس ولكل المستمعين والمستمعات على راسهم مستمعين مدينة بوكورو. سلمناك انت وكل الناس الدبابة، نقول لهم صباح الخير من غاديو تشاد. بونجور غاديو تشاد جاني سيرامات سي حسن سوغو عبد الله من بودا ساري هناك قريب ما مسورو شدرة، سلمناك انت وكل الأسرة. عمر جدة رمات وبقول صباح الخير لكل المستمعين، سلمناك كثير. بونجور غاديو تشاس محاسن يونس محمودي، محاسن كان اتصلت قبل شوية من مدينة أبشة كارتية كمينة، سلمناك أنت وكل أسرتك وكل الناس اللي بعرفوك أنت كمستمعة أنا غاديو تشاد. بعض الرسائل دي كتبوا لنا جماعة بكلام عرب عرب عرب عرب لوكال، يعني عرب لوكال ما بنقري، صعب جدا شنو قران شعري لو كان كتبوا بالعرب الفصحى يعني نترجم لهم، لكن هم دارين هم بكتبوا لنا بالعربي عرب لوكال.
1: بتلقى صعوبات لانه في برنامج في انقاتو، انا عندي برنامج لغة الاحبة مع الطلبة،
0: ايوه
1: في الفرنكوفون برسل لي رسائل بتلقى صعوبات، تلقى زي ما انتو قلت العربي عربي والفرنساوي فرنساوي،
0: ايوه
1: بتلقى فيه صعوبات،
0: صعوبات كثيرة.
1: لكن داك عنده غزل ما زي برنامجك ده،
0: هناك عنده غزل،
1: أنا ما عندنا غزل غزل ما عنده هناك ده، ولا عرفت قاعدين بغزلوني أنا وما عرفت قاعدين بغزلوا المستمعين،
0: ولا عرفت نفسك
1: ولا عرفت لنفسي أنا ولا عرفت للمستمعين.
0: طيب
1: والله قاعدة نقدم أي شيء كتبه قاعدة نقدمه، لكن قاعدة نبرر نفسي قاعدة نقول لهم ده لي أنا ولا للآخر
0: ولا للمستمعين الآخرين. آخر رسالة المستمع بيقول اسمه موسى خليل من المصاقر، صباح الخير لك أنت ولكل أسرتك وصباح سعيد للقوات المسلحة الجهادية في لكشات، شكرا كثير. وللدرك الوطني والشرطة الوطنية القاعدين بخدمونا في الليل والنهار من أجل الأمن والأمان للمواطن الشادي وبلدنا تشات الحبيبه، اتمنى من الله سبحانه وتعالى بحفظ بلدنا تشات، اللهم امين. سو صارت 53 53، نرجع لي هو ابراهيم سيد قبل مستمع. الو
2: الو،
0: مرحبا يا توما، من وين؟
2: صباح الخير،
0: صباح النور،
2: من باب المدينة.
0: خديجة إدريس من باب المدينة.
2: أكيد.
0: أيوة تقولي صباح الخير يا تو خديجة.
2: صباح الخير لأنت وكل الفرقة.
0: أيوة.
2: المهندس الربطان ومال.
0: نعم.
2: ونفس فرقة الهواء وبراني
1: كثير. أيوة. شكرا لك.
2: أشكرك كثير على مشاركتنا في الإيمان على طول الأمور.
1: آمين جميعا إن شاء الله.
0: FM
2: 92.5
0: مريم
2: ثانية آدم
0: الخبرة الكبيرة
2: هذه معروف
0: المراسلة الجميلة
2: الزوار النور
0: المقدمة المعروفة
2: أبقى حسن بخاري
0: خبرة ما لها حدود
1: سلام ليه التحية إن شاء الله
0: أيوة ده خلاص كلام كمل وأخيرا خديجة ما نسلاك انت كمان شكرا كثير خديجة من باب المدينة شكرا لك انت ولكل أسرتك والناس اللي قاعدين بتابعونا من هناك من أنجلي نقول لكم صباح الخير من غادي وتشد ألو
3: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمة يا معنا ومن وين
3: ما أستعر درما من مشاقة
0: أوه مشاقة أبو ظبي
3: أكيد
0: جرامة. كيف الحال طيبة
3: ني والله الحمد لله
0: تقول صباح الخير لي هاتو
3: اوكي قبل كل شيء نشكرك انت ونشكر الاخو ده هو ابراهيم سيد
0: ايوه
1: شكرا لك
3: معروفه بانجات فم
0: ايوه معروفه بانجات زيك
3: وانجات فم لو كان لي جاني ازورك كل صباح
0: كيا ما شاء الله
1: لكن ما شاء الله انت حتى الجنجل اللي قاعد ناخذه كله حافظه
3: والله
1: اكيد يعني هذا ما شاء الله متابعين
3: كثير
1: ربنا يطول عمرك ان شاء الله
0: ان شاء الله
3: امين جميعا ان شاء الله
0: عندك انت كل ابيات شعريه غزل كي ولا غزل ما في
3: والله ما شاء الله جنب نورتنا والله ما شاء الله
1: شكرا منوره بوجودكم الاذاعه
3: امين ان شاء الله اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وصورتك وللمهندس الربطاني معك
0: نعم
3: وهو ابراهيم سيد
0: وكل اسرته عليهم ناس الدقيل دقيل رياض ذاتها لهم شالوا خط
3: دقيل رياض وهو ابراهيم سيد هناك واسرته من امريكا ولا اليوم من دقيل ما نرى
0: ايوه
3: وصباح الخير هناك لالياس البكر اللالي والفريزي ماما سالو وثمان هناك احمد البكر الدباي
0: ايوه
3: واسم مالهم فركاز ونقول صباح الخير هناك ل معاصم يونس محمود الارنجي كمينه
0: ايوه
3: الذهب الجمر جوار الشموع
0: يعني اليوم لبلد وين الجواهر دي؟
3: وهناك بريزان درامي مودرن وهناك هذا مقاطو انتوني شيشه شيف دي كانتون مدات من ليله كلير ماجور سريع القاسم وهناك جراند برير علي زادو دانو
0: ايوه
3: وهذا انا جروب راديو شات المسلمين
0: ايوه
3: ماجور داوود زكريا وهناك دكتور حسن الغوني نتمنى له الشفاء العاجل
0: والله شفي كل المرطانين الشادين ان شاء الله
3: انت جيل من مدينة دبشة وهنا لومدي سلامات
0: أيوة الله يشافي
3: سلامة النور وصباح الخير هنا كل المسلمين وعندي ما مسلمين
0: ألو غادي وتشاد ياتوا معنا ألو
2: ألو
0: مرحبا
2: معكم مهاز مين اسمه مودي
0: شغل كده سويتي فرط ولا شو أيوة محسن
2: فقول عاد سعيد لكل أعدائنا جروب أوناماتشات الأستاذ فوكو قراش
0: أيوة
2: على راسي ومصايب الفخامة تجاني سر رامات
0: هي ترى أها
2: تاجر الدرمة أبا وأسرته
0: أيوة
2: نقول البوندي ماش للأخو الجواهر الشموع عدم الذهب الجمرو
0: هي اليوم كامل دخلت وين فتشوها لينا
2: عالم دفتشنا ما لقينا
0: كيا
2: لم تبقى في من جمانه مصر أمكن نلقو
0: في من جمانه مصر
2: آه.
0: ما قالوا فتشوا ما لقوا
2: نحاول بس إن شاء الله نلقو
0: أيوة تقول صباح الخير يا تو
2: نقول لجران فرير أجزاد أتنو عبد الله دنا عادو
0: ايوه
2: كان هارو من مدينه مندو مع مكان كان سنتين نبشه
0: نعم
2: ومثال سنتجيل
0: ايوه
2: منصور حسن
0: نعم
2: صفحه محمد
0: ايوه
2: معنا فكل المستمعين الكبار ولين عندنا طفله صغيره مستمعه كبيره على الاذاعه فاطمه عبد الناصر من كرتيام سدوريه
0: اها سلمنا كثير وسلمنا
2: كثير وطا خصوصا بريزو انا قاعده تترك بس
0: شكرا كثير ان شاء الله
2: مشكور ايوه انا معنا بس
0: شكرا
2: من
0: شكرا كثير ان شاء الله ميرسي محاسن شكرا طاهر درمه وشكرا لكل المستمعين الحاليين كابتيو برنامج راديو تشاد نقول لكم صباح الخير هو برنامج سيد انا جينا لكن ما لسه ما في اللفه تقدر تذكرين المهيئين القدام في مختلف الاذاعات
1: المهيئين القدام كان حسن موسى جلو وجبرين ما ادري اسمان ادم الدود وعندك بكر حسن بخاري محمد ادم فاطمه عينو خديجه محمد احمد اللهم صل على الرسول
0: فني سيد إما
1: أيوة
0: علي
1: مجندة حزاز
0: أحمد حامد نعم
1: اللهم صل رشاد حسن طه محمد عمر إدريس
0: أكيد صحيح يعني الوقت ده كنت صراحة يعني
1: يا
0: كوكب
1: سلام.
0: يعني ناس كده قدمت شيء للمجتمع التشادي صراحه
1: انا من كاتربنجوز جيت النصر جيت لقيت رشاد جيت لقيت محمد عمر ادريس
0: اسكندر الديك
1: ايوه اسكندراني لغايه اليوم يا سلام بيحترمني شديد لغايه اليوم بقول لي بيقول لي لغايه امي اذا كان طول ما ناديته وما ناداني بقول لي في ام تسجل بليده مش ده لغايه اليوم في وقت ذاك منسق البرامج والاخبار بين ملالة ليه الاحترام والتقدير لذاته يعني أخو يعني أخو يقف معي أنا جيت لقيت الشباب ديل وأنا أول مرة أنا جيت يعني زي ما بيقولوا كان أنا كاربة جلدشي عشان أنا دهابة ضيفة
0: دهابة جديدة ده
1: لكن جيت لقيته ما شاء الله هم صحي أيوة صحي هم رجال وأنا مرة خلاص أنا جيت شوية خلاص وعلفت أكتر شيء أنا الناس اللي وعلفتهم لكن وقت جيت طوال لقيت جبرين مادري وحسن موسى جيت لقيتهم بتان جينا لمينا النصر أول موالفين وبتان جينا لقينا لكن الناس الجداد سكندراني ورشاد ديل ناس جداد لكن ما شاء الله والله ديل يعني كأن أخوان إحنا قمنا اتربينا في بيت واحد أول أخوان يعني الواحد لو قام يا جماعة قوم نفطروا الواحد يفطر الناس اللي قاعدين دول كلها
0: ما شاء الله
1: كان أنا جيت أيوة كان أنا جيت يا جماعة أنا دي ندور ندخل استوديو وأنا موضوعي مش الدا من اليوم يا خي اختاري لنا أمس ده شغل وابقى في كارتشي مش الدا وما عندي استكبار وما عندي أي شيء طوالي نقبله نشيل
0: من أخوانك
1: أيوة نشيل الشيء ده منهم وندخل الاستديو نقدمه وأنا نسيت دكتور ياسين موسى علي ياسين دعنا بيقدم معي برنامج الأسرة في النصر يعني جيت لقيتهم زملاء وأخوان ما شاء الله يعني إذا كان حصلت مشكلة بتعفو لك طوالي وإذا كان أي شيء بيجي بيناتنا منحلو يعني جاي فلان ده عنده مشكلة كي وده شيء حاصل كي شيء يعني تيجي تلقاني أنا قاعدة في لبهم عنالم الآخر اللي بيجي بشوفه بخطة بصورة آخرة بيجي بشوفني أنا قاعدة في لبهم ده
0: ما أنا مرة دي قاعدة
1: ما قاعدة في لبهم قاعدين في الكراسي كلهم أنا تيجي أنا قاعدة أصد
0: ما شاء الله
1: خلاص ده ما كي ده ما قاعده وسط اخواني لغايه انا ما جيت انقاتو جيت بطان لقيت جبرين
0: ولقيت
1: حسن موسى جلو جيت لقيته ايوه وقت ده كان المدير انقاتو اللهم صل على الرسول محمد عيسى جنات يعني هو ذات له الاحترام والتقدير يعني ما شاء الله احترام
0: مكانه
1: ايوه داني بعده جاء محمد الامين عبد الكريم جابي المدير يعني جيت كله خدم ما شاء الله يعني ما في شيء يقول لك يعني تلقى صحيح في كل المكان انا خدمه شركات شنو بتلقى رجال وعبين ده بدور ده بدور ده لكن ده احنا ما عندنا بكل صراحه وصادقه في كلامي ما في شيء بيقول لك داني دوره ده لا لا لا لا احنا اخوان اذا كان حصل اي شيء في البرنامج في شنو انت ترامج برنامج كده عندك كي وعندك كي وانت كي ايوه جيت لقيت في برنامج دردشه مندرجه والحاج توا وبدينا ايوه دينا مع الحاج توا ودقلوشا
0: دقلوشا
1: ديل ذاتهم يعني
0: كان نورت وكسرت جبينا
1: جو دايرين يسوون انا ذاتي ممثله جو دايرين يسوون
0: تقولوا انت في طريق
1: انا ذاتي ممثله خلاص بيتل في البرنامج خلاص المهمه احنا نكون كجيران في الكارتشي وخلاص حصل مشكله دائما المعارض اللي بيجيب لنا المشاكل دقلوشا
0: دقلوشا اكيد
1: ودقلوشا دائما لا انا معيار بس
0: نعم اكيد هو دائما المعارض
1: هي انت ده الفكي ده الفكي بعير فل... في مستمعين وقاعدين قاعد يقولوا كلام ده صحيح نحن حارجنا صحيح
0: ما بعرفوا انه
1: ايوه نعم. احنا ما حارجنا ايزول قاعد في سيسه وحيده وايزول ميكرو حقه بيقول لي والله اذا ماشي انت الميكرو ده فجك فوق وكده فدايرين يدخلونا ذات انا كممثله معاهم لكن نعم. شيء احاول بقدر الامكان
0: سحبت نفسي
1: سحبت
0: اوكي انا هنا جينا تقريبا باقي لنا 12 دقيقه
1: نعم.
0: هو ابراهيم سعيد شنو شيء طريف اللي حصل لك في حياتك في مجال الاعلام او في البيت شيء شيء كده ما تنسي يعني شيء جميل بقى في حياتك
1: والله طرائف كثيره الحاجات الجميله بقت كثيره والحاجات المره
0: دول واحده كده حلوه
1: بقت بقى كثيره انا مذكره في كترابندوس راديو تشات
0: نعم
1: كانوا كده المدير اب عليك يا خلاص ببره من الاستديو ببره من الاستديو في شدره شدرة ميم ضليلة ده الجامع وسوى جامع أيوة لغاية اليوم أنا متذكرة كبيرة كي جامع وفي مرة بتعمل لنا أكل طرف كي كان مرة أنا مرة كنا أكله بيبرو كي ويوم ده بعد صلاة المغرب صلينا المغرب والمغرب ده وكده أنا البلاغات
0: نعم
1: زميل ده ربنا يرحمه بالجنة ما داير نطر اسمه خلاص توره أنا البلاغات خلاص إحنا صلينا وأنا كمل صليت قال نرجع الناس اللي يكملوا ساعة 8 عشان يودونا البيت خلاص احنا كملنا قاعدين خلاص الزميل ده هو البلاغات حقه كمل وقام من الجامع ده يدور يدخل الاستديو جماشي كيف في مسكين شايب بعصايته جاي عند بلاغ انا عزومه ومع ولاده قام لاقى خلاص قال لك يا ولدي تعال جلي قال لي اسما نوريك انا بلاغي ده ما تنتي له فلان ده ليه هو ذاته
0: أيه.
1: انا بلاغي ده
0: اتاري ده هو ذاته
1: وده هو ذاته ما يعرف انا بلاغي ده ما تنتي له فلان
0: ايوه
1: انا بلاغي ده انتي لخديجه محمد طاهري تقري لي
0: ما شاء الله الله يعطيها العافيه
1: الله يصحها والعافيه واحترامنا لها
0: ان شاء الله
1: فنحن اندحشنا
0: اتشبتوا من
1: شغلنا دهقنا لكن دهقنا تهت ما نقدر عشان هو ما ايوه شال البلاغ ده دخل الاستديو فلان الفلاني ببلغ بفرحانة فلان فلان فلان في القرى البلاغ الاسي سموتو ده سيد عصب الجابان تاني لي أنا في ديني وقال كي ما يدور أنا نقري وننتلا لكن أنا قريت
0: ناس كان طيبين ومشوا رحلوا مننا وربنا
1: أخذ
0: الله ورحمة الجنة إن شاء الله
1: والله بكل صراحة يا تجان حسين رمات اتمنينا يا ريت والناس بقت زي زمان
0: أكيد.
1: الناس قلوبها صافية
0: نعم.
1: الناس بتحترم الناس
0: نعم.
1: والناس بتحب الناس
0: وبيحبوا عملهم
1: يا سلام
0: بيحبوا العمل
1: كان زمان ما فلان أنا نقلد فلان
0: نعم.
1: أنا نقع أخير لا أنت بس. التفوق ده في العمل أنت داير نعم. ما عشان أنا فلان بس أنا نعم. نلبس وأنا فلان في... لا وفي شيء الوقت ذاته ضيق أنا احترامي الشديد أنا داير أقول للمنشطين بالذات شباب اليوم احترامي وتقديري لكم بذلت جهد خدمته لكن الأغنية وقت تخطوها أنا ما تحج في الأغنية أنا والله في إذاعات ما قاعدة نسمعها
0: صحيح
1: أنا حابة نسمع الأغنية دي في أغاني واحدة جديدة حابة نسمعها ما داير نسمع كلامك
0: كيف بقى كلام كتير
1: نغير الموجة
0: صحيح.
1: نمشي محطة تانية ما نسمع لأن في كتير من المستمعين دي الشيء اللي أنا دايرة نقوله للمحيئين اليوم وأي واحد يقبل إنه الواحد كان زميله قال لك أنت ده اليوم ده خدمتك
0: شيء قوصية
1: والله تستفيد منه ده اللي احنا استفدنا منه
0: النقد البناء ده
1: أيوة.
0: انت بتطورك لكتاب
1: ممكن انت تقول لزميلك
0: والله اليوم مشيت راديو ده كمان قمت ايرتنا وقال لنا كده كده ده الانسان اللي ما بطور نفسه
1: وانا استضافوني في برنامج من البرامج يا ماتي ده بس قالوا قال في وهدين مهيئين وهدين قال جاي لهم وكلوا عن بيناتهم
0: مليان
1: انت المستمع يحس بكون انت قد تحت انت وقيمتك ودرجتك شنو
0: ما عندك قيمه
1: ما عندك قيمه وما عندك درجه
0: اكيد صحيح شكرا لحوى ابراهيم سعيد كلام حلو وكلام كثير وقصص جميله لو قعدنا ما لحد الساعه 12
1: والله ما بيكمل
0: ما بيكمل يا غنايف 63 53 53 على راديو تشات
4: السلام عليكم
0: مرحبا يا جماعه من وين
4: Capitaine Jafar Mindougia.
0: Capitaine Jafar Mindougia, je suis debout, capitaine.
4: Ah, ok, vais-toi aller.
0: Merci. Badal.
4: Ok, ouais, nous voulons le bon dimanche, un petit peu sur texte.
0: Merci.
4: Au secret de Hawaï Ibrahim.
0: Salut. Je
1: crois
4: que c'est un peu de temps. Au secret de
0: Hawaï
4: Ibrahim. Salut. Au secret de Hawaï Ibrahim.
0: Salut.
4: À Saint-Sara Zali. Ok, nous voulons le bon dimanche, le corrigement de la décision qui est en reconnaissance.
0: Salut.
4: Isaiah Boy. Corrigement, je suis Adam. Corrigement, je suis Hassan Adam.
0: Ou Akhiran, capitaine.
4: Bon dimanche, le. Ok, nous sommes Moustamia.
0: Allô.
5: Allô, salam alaikum.
0: Alaikum salam wa rahmatu ma'ana.
5: Nusra
0: Abdallah. Nusra Nasara, le Masha Faha Khassara.
5: Akit.
0: أنا ما شفنا جيبو.
5: رأيت هوا إبراهيم سعيد.
0: أيوة.
5: طبعا خير رأيت حسن عبد الله.
0: أيوة.
5: طبعا خير أنكل أنا إسحاق عبد الله.
0: إسحاق
5: حسن.
0: أيوة.
5: طبعا خير كابتن جابر من جدي هنا فاتني عبد الله عبد الله أمي عبد الله. Bule Abdulla, Kasuma Abdulla, Papa Bakar Mindanina, Abdulla Bakar Mindanina, Tair Bima Gara Shamara, Sine Adam Antoni Shisha.
0: Wa akhiran?
5: Wana hundu nahar sayi.
0: Shio nahar ki asiat, inshallah. Shukran kathir. 61-53-53-20. Anina jine ya fil lafa al-akhira. Hello? Ghazal al-hay.
1: Allah yughniya qadima.
0: ذكرناها بس كده يبيرنات رجع في مكنة التلفون يا نايف. ألو راديو تشاد. ألو.
6: ألو براجي زكريا.
0: مرحبا يا تمعنا ومن وين؟
6: الحاج زكريا من بيتين.
0: الحاج زكريا تقول صباح الخير لي يا تو.
6: اليوم دقات أنا كده تيجي تلبي أنا أقول صباح الخير لتاني في الرواد أبيض. وفرتك في عارة كلمات ولا معصومة الحالين قاعدة في الإزاعة الوطنية.
0: أيوة.
6: ونادي لجميلة عمور آدم تكتمان ومستمين هنا أنجمنا بصفة عامة ونمشي هناك كمستمين هنا عبدشي آدم وعبد الله مكي عبد الله بك إيسا وهناك عبد الواحد عبد الرحيم.
0: أيوة.
6: محمد يوسف أحمد جرتو تاير إيسن من عارة جبرونا في إيكول نورمال.
0: على زكريا
6: نعم
0: واخيرا وقت ضيق
6: عندي مستني
0: النور ادم تاكسي مان صباح الخير نعم صباح النور
6: النور ادم معك
0: عندك خمسه ناس
6: اوكي نقول لك
0: هي ايوه ريزو هناك ما عدي لنور ايوه شكرا كثير يا نايف هو ابراهيم سيد اللي جينا في اللفه الاخيره دول منك دقيقه و30 بس شنو رسالتك للمستمعين وللمهيئين
1: رسالتي أول شيء للمهيئين أول شيء إنه العمل هو عبادة
0: نعم.
1: الواحد أنت أمسك عملك ده بجد
0: نعم.
1: والبرنامج اللي أنت قاعد تقدمه ده كله هي محاسبة لك
0: أكيد.
1: شوف اليوم أنا كم سنة وعندي
0: نعم.
1: كم سنة حاليا أنا في البيت
0: نعم.
1: يعني إذا كان ما قدمت شيء والناس بتستفيد منه ولا أنا مستفيدة منه ما في
0: زور بيجي
1: خبري ولا ما في داعي لشغلتي ما كم أكيد. سنين فاتت ساكت
0: ناس ذكرتي حتى بالإنديكاتيف
1: إذن أن خلي أي واحد العمل زي ما أنا قلت عبادة أنت
0: نعم.
1: جهز برنامجك وجهز المواضيع خلي برنامجك هي فرق من البرنامج الثاني أنت عندك برنامج 3-4 في الإذاعة
0: نعم.
1: أي واحد خليه يكون فرق من الثاني واحترموا بعضكم يحبوا بعضكم يتكاتفوا بعضكم
0: نعم.
1: في النهاية قاعدين ترسلوا رسالة واحدة بس
0: للمجتمع
1: كل النازل في الإذاعات أو الإذاعات المختلفة دي أو شنو
0: نعم.
1: يعني هدفهم واحد إنك أنت تقدم رسالة إن هي توعية إذا
0: نعم.
1: كان ما بيكون توعية ده ما يفتحوا الإذاعات دي كان نعم أما للمستمعين فأنا اتمنيت إنه كل النوادي دي كان زمان بيكون في حفلات كان إذاعة تشارك مع النادي حقها بيعملوا حفلات المستمعين المستمعين يتعارفوا بيناتهم ده مدير إذاعة دي ده مقدم برنامج ده بيكون وزاته يعني في حب وفي ترابط بيناتهم لكن اليوم أنا قاعدة نشوف الشيء ده ما في
0: سبب شنو
1: والله ما عارف الأسباب أنا شنو ما عارف الأسباب أنا شنو أنا متذكرة كان يعني كله 5 شهر 4 شهر بتلقى يقول لك إذاعة مع النادي حقه أيوة بيقول لك فلان مع النادي بعمله في برنامج حقه السنوي إلا أنا ما عملت برنامج إجمالات لبرنامجي أنا ما عملت
0: السبب شنو طيب مسوي
1: والله ما خطيت الفكرة دي أنا في رأسي
0: أي.
1: نعم والتوفيق إن شاء الله للجميع وصحة وعافية
0: نشكر المذيعة الكبيرة والمهيئة المخضرمة هاوي إبراهيم سيد الوقت تم ساعتك ولي شهر بكر نشكر كل المسلمين والمسلمات أنا غادي تشاهد تتابعونا في أي مكان ونعتذر للناس اللي ما قرينا رسائلهم وما لقوا الخط اليوم لأن اليوم عندنا ضيفة كبيرة جات نورة الإذاعة ألا وهي هاوي إبراهيم سيد الشكر الكبير هناك في مكنة الفن يغنى إيفا في طاولة المراقبة حسن أنفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم قيل بعافية هنا جمال الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخلو المكان للزميل يقول أنه منقار لا في كوغي ديام قي بجي بتكلم لكم بكلام سالم

0: المتابعون الكرام والمستمعون في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. يتجدد اليوم لقاؤنا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الرئاسة. تتابعون في هذا العدد مواضيع متفرقة، بداية بمشاركة رئيس الجمهورية في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي العاصمة الكينية، مرورا بسلسلة من الملفات المحلية المتعلقة بتعزيز الأمن وسلامة الطرق. أهلا بكم وإلى عرض لأحداث الأسبوع مع خالد موسى الحاج.
1: غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو يوم الاثنين 11 مايو 2026 العاصمة تنجمينا، متوجها إلى العاصمة الكينية نيروبي بدعوة مشتركة من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة فرنسا أفريقيا التي انعقدت يومي 11 و 12 مايو بتنظيم مشترك بين كينيا وفرنسا. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين خاصة فرنسا بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة والدوليين. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي وزير الوظيفة العمومية الكيني إلى جانب وزير البنية التحتية التشادي والقنصل الفخري لتشاد في كينيا وعدد من أفراد الجالية التشادية المقيمة هناك. وعقب وصوله بساعات قليلة شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو مساء الاثنين 11 مايو 2026 في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في نيروبي تكريما لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام. وجاءت المناسبة في ختام أعمال اليوم الأول من القمة وسط أجواء ودية عكست روح التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية، كما شكلت فرصة للقادة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين دول القارة. وفي يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي أعمال اليوم الثاني من قمة أفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى جانب عدد من القادة الأفارقة والشركاء الدوليين يتقدمهم الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي. وناقشت القمة التي نظمتها كينيا وفرنسا بشكل مشترك داخل مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي مستقبل التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية إلى جانب آفاق الشراكة الأفريقية الفرنسية الجديدة من خلال وضع خطط عملية لدعم الاستثمار والمشاريع العابرة للحدود وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات العالمية. وعلى هامش القمة أجرى رئيس الجمهورية سلسلة مباحثات ثنائية مع عدد من القادة، أبرزها لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقشا التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال التشادي الفرنسي المرتقب تنظيمه في باريس. كما التقى رئيس الجمهورية نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية الحلول السلمية للأزمات. وفي السياق ذاته وتتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو ضيفا على القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وشهد اللقاء تأكيد متانة العلاقات بين تشاد وكينيا وبحث قضايا أفريقية وإقليمية تتعلق بالأمن والتنمية والاستقرار. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والسياحة، إلى جانب تكثيف التنسيق الدبلوماسي داخل المحافل الإقليمية والدولية. وطلبت تشاد دعم كينيا لترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي عام 2030. وفي يوم الأربعاء 13 مايو 2026 عاد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى العاصمة أنجمينا، وكان في استقباله لدى عودته بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة وبعض أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس الأركان الخاصة ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص وعمدة مدينة أنجمينا.
0: وبالعودة إلى قمة نيروبي، حيث مثل وزير البيئة رئيس الجمهورية في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ بحوض الكونغو، حيث استعرض الوزير بخيت حسن جاموز جهود تشاد في مكافحة التصحر وحماية النظم البيئية، كما يحدثنا عن مشاركته في هذه القمة وعن أهمية لجنة حوض الكونغو لحماية البيئة. نتابع.
2: لقد عدتم من نيروبي حيث مثلتم رئيس الجمهورية في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو. ما الذي يمكن استخلاصه من هذه القمة؟
3: يوم 10 ده مشينا لنيروبي قبل رئيس الجمهورية مشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الدولة في نيروبي لنحضره في الكونسي دي مينيستر هنا ولجنة المناخ. الكونسي دي مينيستر سوينا أدبتي تكس ستاتيو هنا كوميشيون ده أدبتي communiqué conjoint on a chef d'état au gouvernement ou il y a tout déclaration on a chef d'état et gouvernement ou opérationnalisé fond bleu sont donc à l'azrak le climat on a basé en Congo les on a sharaf les représenter Rizal Jumuria Rizal Daula le mouchir Mohamed Idriss Déby Itno ou défendre position en Tchad projet en Tchad fil sumida wo indina sabata sharpi membre hana legnal tal al manakh ligna o mai 60 projet presenté l'el tabron yom shirima site fil brazzaville fil congo wo discuter fil crédit carbone. Crédit carbone d'un concept nouveau marak daba mais ou d'ailleurs économie verte économie al yoro ahdar ay ma pays da hotta législation hanga l'el économie kula yabga kbir للبلد أي ما بلد وبلدنا عندنا حسن دون نحطو كونسيب الهينيورو كريدي كربون في شهور الجاهين ده نحطو إن شاء الله.
2: فيما يتعلق بتعبئة التمويل المناخي، هل وضعت آليات لتسريع تمويل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو خلال القمة؟
3: ميكانيزم عندنا كتير. دابور في فون بلو، فون بلو ده سيلبرا أرمي هنا هنا كوميشيون كليما هنا باسين كونغو بارتنر هاجينا عندنا بعد بنك أفريكان دي ديفلوبمون Banque africaine de développement, ma BDAC, là, il se boule dans le fond, fil fond bleu. Fond bleu, là, il permet aux pays africains de projet, là, de développer projet en même, ou résilience climatique. Au milieu, c'est le Tarfou, Tchad, pays, Inde, Machak, dans le climat. Au fond bleu, là, il finance la commission climat dans le bassin du Congo. Inde, dans 60 projets. Puis 60 projets, au moins, Inde, dans 5 milliards d'euros, Inde, là. Puis, il tabouron, là, il Tchad, il y a trois projets. Projet Waïda, projet en Al-Seït, pêche, presque 25 millions de dollars. Il y a projet Waïda, gestion en conflit homme et faune, machakel entre insan et haïwanat. Il y a machakel fil en tangelé. Il y a fil chari bagirmi. Il y a fil bakana kharinda. Machakel ketir, haïwanat. Éléphant de l'Ijou, machakel. Yok tout l'unas. Donc il y a projet en gestion en conflit en fond. Et j'ai dit ça, le gouvernement, le ministère, l'autodan de la stratégie, et le nouveau conflit en fond de la Latina. Et il y a une gestion de la foresterie, le troisième projet. Il y a au moins, il s'est mis à défendre trois projets de la Latina. Et nous avons fait un tableau, il y a une chérie, Charles Hamza, elle fait une chérie, il faut que nous avons fait un financement, un tableau, un plan d'investissement. Mécanisme vrai vrai là au fond bleu de ma personnalisé guide ma inda texte ma inda conseil hasa créer yom al fi sommet créer conseil d'administration comité exécutif tout la coule là l'aile fond d'aga opérationnel ou il faut recevoir fond l'aile financier projet en abarat 17 membres en gagne fil commission climat en bassin du Congo là mécanisme à harda Afrique m'a mis cette semaine inda ressources naturelles que tire minéraux que tire inda nekdoro n'exploiter minéraux à l'eau là, on ne veut pas se transformer fil Afrique, on nekdoro résoudre le problème hagina na climat hini gai magai halina gai azina da, ne transformer fil Afrique bes, on cherche solution renouvelable indina. Troisième chose là, on retourne en place crédit carbone, mécanisme qui permettre les financer machakel na climat fil Afrique ou précisément fil Balatna. Donc là, on met taxe sur le carbone, on crée forêt ni séquestrer carbone ni doon jokumu carbone da les partenaires agrado les entreprises do wo yeji gena gurus be safi foré yal indina hana fil salamat par exemple indina foré fil gera indina fil divino foré kitir wo mécanisme wal da tantena par décret créé da alas hakuma da bala économie gal traditionnel da inda économie akhar économie verte yeji ya pié hakuma nana lel économie day prospérer.
2: أفريقيا بحاجة إلى التحول الأخضر، ما هي استراتيجية هذه الدول لجذب المستثمرين الدوليين لتحقيق الأهداف المنشودة؟
3: أفريقيا عندها ريسورس ناتشرال بترول مين مينيرو كاريير لغران فوري من واحد باسيانا كونغو هوت الكونغو باسيانا كونغو ريجي جوسكا لا تشاد غاني بارتاجي باسيانا ما بي كتيرين عندنا 17 ممبر على الكوميسيون 17 بي دا chat gaifo wo nugodu sawa na hadu musawa mapi al 17 da le basse na mai telif wo mai wadr dabes economy hagina economy verte surtout wo dabes karaba shap hagina population afrique da donc premier chose de la souveraineté ya halu l'afrique weda ici la responsabilité ga donc souveraineté ka mali gina fi resource ga ni wo du barra et transformer wo gubulu jubule na da ma halal donc wo halu na souveraineté hagina ali na ben décider fi ressources agina ressources naturelles surtout architecture financière là ngay souffrir là d'abord conditions d'accès au financement climatique là biges gaz monsieur l'indra fond vert pour le climat l'indra fond d'adaptation là les institutions nationales en balade pays de là mais ils ont accès direct au fond achat ma accrédité comme accrédité là donc on a accès direct achat là on ne garde demander même partenaire du nord et partenaire du sud de faciliter les là l'aile institution agna de la crédité fi fond vert climat au fi fond d'adaptation pour que mais compliquer la tâche d'aller dans le gros accès au financement au rini da ne profiter pour salda au rukum quand gider la crédité ministère agna na finance fi fond vert mourza direct que dire fi compte fi trésor en diable onda nek de permettre agna gourza ni chulu na ni chulu fi tout ce qui est question climatique.
2: ما هي كلمتكم الأخيرة؟
3: سومي دا بيجي عدل سومي كبير وشرف لي أنا ريبريزنتي المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الدولة في الكاتريام سومي أنا كوميسيون كليما دي باسين دي كونغو وسومي دا ما سومي فيت سومي دا سانس بلاتنا ليا أو مايسترا بوجي ديفندر أفريق دا ما ميسل زمال تشات كل ما ميسل زمال يدرو souveraineté africaine ou souveraineté nationale.
0: شرعت وزارة الأمن العام والهجرة في تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول لبرنامج رئيس الجمهورية والمتعلق ببناء وتأهيل مراكز ومفوضيات الشرطة من أجل بسط الأمن والتدخل السريع أثناء الحوادث والوقاية قبل حدوثها. وهذا ما شهدته العاصمة أنجمينة مما قلل من الانفلات الأمني وتطويق العصابات المجرمة في أطراف المدينة. أسمهان جروة تيدو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
4: في إطار تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وجعله أقرب من المواطنين عبر تطوير المنظومة الأمنية وتقريب خدمات الشرطة من السكان داخل الأحياء السكنية. ويأتي ذلك من خلال مشروع استراتيجي يشمل بناء مفوضيات جديدة للشرطة وإعادة تأهيل المتحالكة منها مع توسيع انتشارها على مستوى مختلف المناطق بما يضمن تغطية أمنية أكثر فعالية. وانسجاماً مع هذا التوجه يأتي الإجراء السادس من المشروع الأول الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية وتقوية حضور الشرطة داخل الأحياء بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ وترسيخ مخاربة وقائية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الجريمة. وفي هذا الإطار شهد هيفرشا جوغلية بالدائرة الأولى في أنجمينا يوم الخميس 16 أبريل 2026 افتتاح وحدة دعم أمني جديدة في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من سكان المنطقة الذين ظلوا ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات. ومن المنتظر أن يتم ترقية هذه الوحدة لاحقا إلى مفوضية أمن عمومي. رقم 18، وهذا سيعزز التواجد الأمني في المنطقة ويقلص زمن التدخل ويكرس سياسة أمنية تقوم على القرب والوقاية. وفي سياق متصل عبر السيد جابر جبرين مندوب الحي عن ارتياحه لهذه الخطوة، مؤكدا أن وجود مركز أمني داخل الحي من شأنه أن يعزز الشعور بالأمان ويقرب خدمات الشرطة من المواطنين.
5: أنينا مكتاجين لقوصة زيادة تطول جوليه ده اليوم بيجي هلا وسي أكبر كارتيه في بريمارم سما، ومكتاجين لكم سيرية زيادة للأمني لسكرتان الشعب، والحمد لله بفضل الله وفضل الرئيس والحكومة الحاضرة هي الميري جابوا لنا الكومسيرية، والكومسيرية دانينا مكتاجين ليه والله جابها.
4: ومن جانبه شدد المراقب العام للشرطة حاشم هارون ديبي مدير الأمن العام على أن بناء المراكز الأمنية لا يكفي وحده، بل ينبغي أن يواكب بتفعيل ميداني فعال، وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على تعزيز التواجد الأمني من خلال دوريات ليلية ونهارية سواء عبر السيارات أو الدراجات النارية مع تكثيف الحضور في أوقات الذروة.
6: في هذا المشروع أنا نقدر نقول في حاجات كتير عندنا مدينة جمينة وهيدا بليجي 8 كوميسريات، ومن 8 كوميسريات ده الحمسة ده انبنن خلاص جاهزين، هنا اللي شهر نقدر ندس فوقها الخطة ده ماشي كويس.
4: وأضاف في هذا السياق أن هذه المقاربة تندرج ضمن مفهوم الشرطة القريبة من المواطنين التي لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الجريمة، بل تسعى إلى الوقاية منها وبناء علاقة ثقة مع المجتمع. وفيما يتعلق باختيار مواقع هذه الوحدات الأمنية، أشار هاشم هارون ديبي إلى أن ذلك يتم وفق معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانية ومستوى التهديدات الأمنية واحتياجات كل منطقة، بما يضمن توزيعا فعالا للموارد الأمنية. وبناء على هذه الاستراتيجية بدأت تظهر نتائج ملموسة مع دخول هذه الوحدات حيز الخدمة، أبرزها تقليل زمن التدخل وتعزيز الحضور الأمني بما يسهم في الحد من الجريمة قبل وقوعها.
6: عنينا فكينا وسطياتنا بوليس في مكانات في جمعنا كان ناس بيهتبرون مكان ما عنده أمني، عندنا بوتا روما في سيتمر نسمة، وعندنا بوتا إساق ساخوفي ويتمر نسمة، عندنا منجو كله في قطر مرنسما. محلات الأول بيهتبر بقانات خير أمن، لكن بافتتاحنا البوستيات ده جاب أمني وتمن المواطن.
4: كما عبر السكان عن استعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدين أهمية إشراكهم في جهود حفظ الأمن، فيما دعا المندوب جابر جبرين إلى مواصلة هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل أحياء أخرى.
5: الحياة دي بلا أمني كل ما تبقى، وفكرين أنا الأمن إذا لنا أنينا شاب أنا بريمار نسمة وسوف شاب أنا جوجل هذا لنا مهم زيادة، تفكير أنا الرئيس ذا أنينا شكرنا ألف شكر في أمن أنينا ومنتلكنا أنينا أول تعبانين بزيادة، الخوف كل عندنا زيادة، هدي الإدارة هي للأرندسمة كم مشاكل حصل عندها، مشاكل أنا جوجل ليه مشاكل أنا جوجل ليه حصل، الحمد لله لقينا كومسيري وأنينا مبسوطين به زيادة.
4: تعد عمليات إنشاء مفوضيات جديدة وإعادة تأهيل المباني الأمنية القديمة من أبرز إنجازات هذا العام، وذلك في سياق تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول، ورغم أن الطريق لا يزال طويلا في ظل التوسع السكاني والتمدد في الأحياء والمدن الأخرى، فإن خطوات ملموسة قد أنجزت على أرض الواقع.
6: هي الترميم كل كمسيرتين نمره 8 ونمره 1 حصل ترميم بتام، وفي آخرين هسه ماشين قاعدين شغالين فوقه في الترميم، عندنا أمل الترميم ده بيكمل قبل نهاية السنة. وبرا كلها في أبشيا في مانغالما وفي مونغو كلها في كومسيات تم ترميمهم، الآخرين كلها برقوا إن شاء الله.
4: وفي هذا الإطار تؤكد الدولة وفاءها بالتزاماتها، فيما تبدو هذه المبادرات قد ساهمت في عدد بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
0: وبالفعل قد ساهمت هذه الإجراءات الأمنية في بسط الأمن وإعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، على حد تعبير بعض المواطنين الذين قابلتهم كاميرا صدى الرئاسة في أحياء العاصمة أنجمنا.
7: نشكر بكون الأمن نجابه أبروكسيماتيف في الكارتيه العديل، لأن ما في شيء بدون الأمن، أولا الأمن ثم ثانيا كمان إذا كان الأمن موفر حتى تفتي الشغل آخر، لكن كان الأمن بيجي مافرة إتي ما بتنوم والآخر كل ما بنوم والحكومة كل ما مرتاحة.
8: دايرين الأمن دي يكون زيادة لأن في حرامين جيدين، فنتمنى من الله ومن الحكومة عشان يساعدنا في محلنا دي في الجدة دي يجيب لنا الفوست الدقاق دقاق يكون يبوت إن شاء الله. أنا هنا الشعب ذاتك يعني نكونتريبي نساعد للحكومة في الأمن ده. رسالتي لرئيس الدولة دايرين منه ده الأمن والمياه والكهرباء.
9: المشاكل بقى شيء خفف ما زيادة مش الأول. بترزاس أنا بوليسة شيء يعني خفف المشاكل كلها. عين اللي قدموا رئيس الدولة رسالة شنو؟ ليش يعني يمشي بقدام يكونتيني في حالة ده يساعد الشعب يكريه بوست كتير يعني عشان يقول الأمن كده نورمال في إيده وعشان يقول بعشانه.
0: تكملة لموضوعنا السابق حول تنظيم عمليات النقل والمواصلات بالعاصمة أنجمينا، ومع اقتراب المهلة المحددة من البلدية يعود بنا تيجان مصطفى مهدي إلى آليات تنفيذ القرار وتحديات الواقع. فما بين مؤيد ومعارض تبقى الحكومة عازمة على تطبيق هذا القرار. نتابع.
2: في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وبين المدن، تواصل اللجنة متعددة القطاعات لتوجيه النقل الحضري مساعيها لضبط هذا القطاع الحيوي في العاصمة جمينة. وفي هذا الجزء الثاني من تقريرنا نظرة الفريق، نفتح ملف المؤسسات الحكومية المعنية بالرقابة لتسليط الضوء على الإجراءات الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية. كانت اللجنة قد أمهلت سائقي سيارات الأجرة، الحافلات الصغيرة والدراجات النارية فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً للامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة. وفي هذا الصدد يوضح السيد دادينغار روزنا رودريغ مدير التخطيط العمراني ببلدية جمينة ورئيس اللجنة أن ما يعرف باعتماد النقل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لتنظيم حركة المرور وتحديث الوجه الحضري للعاصمة.
10: Le constat c'est que dans la ville de N'Djamena le transport urbain il est très mal organisé.
11: إن الملاحظة في مدينة N'Djamena أن النقل الحضري يعاني من سوء التنظيم شديد. فاليوم بات من الصعب التمييز بين دراجات الأجرة النارية والدراجات النارية العادية. كما يصعب أيضا تحديد من يعمل بمهنة التاكسي، وينطبق الأمر نفسه على الحافلات الصغيرة. ولذلك جاء هذا القرار لمحاولة تنظيم النقل الحضري نوعا ما. لقد اتخذ هذا القرار لتحسين تنظيم النقل الحضري وكذلك لحماية الركاب والسائقين الذين يستخدمون مختلف وسائل النقل.
2: على الجانب الآخر لم يقف الفاعلون في القطاع مكتوفي الأيدي، حيث طالبت النقابات والاتحادات المهنية بضرورة إقرار فترة سماح إضافية، معتبرين أن مهلة الشهرين غير كافية لاستكمال الإجراءات المعقدة.
11: لقد استكملنا اليوم شهرا كاملا بالتمام والكمال منذ صدور البيان. إن منح مهلة جديدة أمر غير ممكن، ولكن تمديد المدة أمر وارد من قبل اللجنة. فإذا لاحظنا بعد تقييم هذه 60 يوما أن الأهداف التي حددناها لم تتحقق، فقد ننظر في تمديد المدة. لكن المسألة ليست مسألة تعليق للقرار، لأن تعليق القرار يعني وقف تنفيذه، وهذا أمر غير ممكن.
2: وحول التساؤلات المتعلقة بمصير المتخلفين عن استيفاء الشروط، ومن أبرزها الحصول على رقم تعريف فريد ووضع الهوية البصرية الموحدة على هياكل المركبات، أكدت وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية السيدة فاطمة جوكني ودي أن الدولة وضعت خطة واضحة للتعامل مع غير الممتثلين، مشددة على أن الهدف الأساسي هو فرض سيادة القانون وضمان أمن الركاب.
4: قد فكرت الحكومة من خلال وزارة النقل وخططت لإنشاء شركة نقل تلبي تماما أهداف وتحديات الهيئة، ولكنها ستكون حلا مشتركا وسريعا جدا بين القطاعات المعنية، لأن إنشاء الشركة يستغرق وقتا طويلا، كما أن عملية افتناء الحافلات الحضرية وبين المدن تعد مشروعا متكاملا للغاية، وهو قيد الدراسة والبحث حاليا على مستوى الوزارة. وأؤكد لكم أن هناك مفاجآت سارة في انتظاركم.
2: ومن جهتها فندت السيدة بينينغار بوي رولاند المديرة العامة للنقل البري الشائعات المتداولة حول عشوائية منح البطاقات الفنية، مؤكدة أنها تخضع لمعايير فنية دقيقة تشمل كافة أنواع المركبات، كما وجهت تحذيرا شديدا بشأن المركبات والدراجات التي تفتقر للأجزاء الأساسية، معتبرة إياها مخالفة صريحة تستوجب تدخل الأجهزة الأمنية فورا. ولم يغب الجانب الصحي عن هذه الإجراءات، حيث حذر السيد رودريك من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول خوزة الرأس الواحدة بين ركاب الدراجات النارية وما قد تسببه من انتقال لأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي عبر العرق، داعيا المستخدمين إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية.
11: إن تغيير السلوكيات وعقليات الناس اليوم أصبح أمرا ضروريا. لنأخذ مثالا بسيطا جدا، إذا أردت الذهاب لقص شعرك تأتي بأدواتك الخاصة ليستخدمها الحلاق، وينطبق نفس المبدأ علي كراكب أستخدم الدراجات النارية يوميا للتنقل، إذ يمكنني اقتناء غطاء رأس بلاستيكي لتغطية شعري ثم ارتداء خوذة الركاب، وعند الوصول إلى وجهتي أقوم بنزعها. هذا السلوك متبع في جميع البلدان التي يرتاد سكانها الدراجات النارية كوسيلة نقل، مثل بوركينا فاسو أو في الكاميرون المجاورة، وتحديدا في دوالا ويوندي، فالناس هناك يستخدمون أغطية الرأس الخاصة بهم لركوب الدراجات النارية، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الفكرة وهنا في العاصمة أنجمينا أيضا.
2: يبقى نجاح هذه الثورة التنظيمية في قطاع النقل رهنا بوجود منهجية عمل متوازنة تضمن حقوق الركاب أولا وتراعي الظروف الاقتصادية للسائقين ثانيا، وتكفل في نهاية المطاف أمن الأشخاص والممتلكات تحت رعاية الدولة.
0: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى حلقات أخرى، شكرا لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق، أهلا بكم. وفي الملف الخاص، حول مرور عامين على تولي رئيس الجمهورية مهامه، تميزت بإطلاق عدد من التعهدات الكبرى، أبرزها تخفيض 70% من الاتفاق العام لقطاعات التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. نتابع مستوى إنجاز هذا التعهد مع عمر حسن دحب.
1: مثل هذا التعهد عند إطلاقه محورا أساسيا في البرنامج الحكومي، باعتباره يضع القطاعات الاجتماعية والخدمية في صدارة أولويات الدولة في ظل تحديات تنموية واقتصادية تواجه البلاد منذ سنوات. ففي قطاع التعليم ركزت الاستثمارات على تطوير رأس المال البشري وإصلاح المناهج الدراسية ودعم المناطق المتأثرة بالأزمات، إلى جانب تشييد بنى تحتية جديدة. كما سجل تعليم الفتيات تقدما ملحوظا، إذ بلغ معدل إتمام الدراسة نحو 32% رغم استمرار الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية. لكن القطاع ما يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها النمو السكاني المتسارع ونقص الموارد والحاجة إلى إعادة تأهيل عدد كبير من المؤسسات التعليمية. أما في قطاع المياه والطاقة، فتسعى تشاد إلى تسريع وتيرة الاستثمارات لتحقيق أهداف خطة تشاد ترابط 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة الوصول إلى الكهرباء إلى 60% وتعزيز الأمن المائي. وفي هذا الإطار كثفت الحكومة جهودها لتوفير مياه الشرب خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية للحد من التفاوت في الخدمات الأساسية. كما تعمل الدولة على تحديث شبكة توزيع الكهرباء التابعة لشركة تشات إليك بدعم من شركاء دوليين من بينهم المجموعة الجزائرية سونالغاز. وفي المجال الصحي، شهدت المنظومة الصحية تقدما ملحوظا بعد تنفيذ 71% من البرامج القطاعية شملت مجالات الوقاية والتغطية الصحية الشاملة وتطوير الموارد البشرية وتحديث البنى التحتية الصحية، فضلا عن رقمنة القطاع. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تراهن تشاد على استثمارات تقدر بأكثر من 1,000 مليار فرنك سيفا بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول 2023، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع فيما تتواصل أخرى قيد التنفيذ. ورغم هذه الجهود، يرى مراقبون أن التحديات ما تزال كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية في المناطق، إضافة إلى الحاجة لمزيد من التمويل والرقابة لضمان تنفيذ البرامج المعلنة.
0: نظم مركز المنى الثقافي مؤتمرا نقاشيا تحت موضوع تحليل النزاعات المجتمعية في تشاد. هذا المؤتمر النقاشي شهد العديد من المداخلات من قبل المعنيين بهذا الشأن، جلها ركزت حول المشاكل التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الزميل مصطفى بشارة محمد حضر حيثيات المؤتمر النقاشي وأفانا بالتالي.
2: ركزت المناقشات من خلال المؤتمر النقاشي الذي نظمه مركز المنى الثقافي عن المشاكل التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما النزاعات المجتمعية في تشاد. وخلال المؤتمر عرض الباحث الاجتماعي MBT فيليكس عن النزاعات التي تقع بين الناس، مستشهدا بأجزاء من الكتاب المقدس وآيات من القرآن الكريم من المنظور الديني. والنزاعات موجودة دائما بين البشر، ولا يتغلب عليها الحوار الصادق الضروري، كما تناول الدكتور يامانجي بيتينباي المحلل السياسي مسألة تقسيم الأسرة، موضحا إنها مشكلة أسرية وليست مشكلة الدولة. وخلال هذه المناسبة طرحت عدة قضايا، منها هل يعد المهرجان الثقافي فرصة أم تهديدا لضياع الثقافات، ووضع قواعد الاختلاط مشكلة. من خلال تبادل الأفكار بين الحاضرين، دعا الخبراء المعتمرين المسؤولين إلى القيام بدورهم على أكمل وجه، وتكثيف الحملات التوعية في المدارس والأسر لمنع النزاعات المجتمعية.
0: قدم الأمين العام لحزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة الديمقراطية والتنمية أتراكام ماجينجي، قدم حديثا صحفيا بإذاعة الحرية تطرق في خلاله عن البرنامج السياسي للحزب والذي يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ الديمقراطية. لمزيد من الإيضاح نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة المستشار محمد وضوح الحزب.
3: الحركة دي الآن أسست لمستقبل الدولة ودان عشان نقف وراء الشعب التشادي بهذا الحزب، وكل زول الموجود في الحركة يسعى بناء الوطن التشادية. وأننا نهني تأسيس الحركة لعجل الديمقراطية في الوطن ولعجل العافية والسلام، ونربط كرائدنا ووائدنا عشان نبني وطننا دار نحارب العنصرية والجهوية والقبلية، ونتمنى نقف وراء السيد الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي تنو، نعمر بلادنا بالعافية والسلام، ونربط سلوبنا ونربط رعيدنا، ونقف لكل عدو اللي هيجو يحارب بلدنا بهذه الحركة.
0: كما قدم رئيس الجمعية الثقافية من أجل تنمية جهاد نظيفة صلاح الدين إبراهيم خليفة حديثا صحفيا حول النشاطات التي تقوم بها الجمعية سيما في الجانب الصحي، وطلب من المعنيين دعم الجمعية من أجل مزاولة أنشطتها بالصورة المطلوبة، وأضاف:
4: اليوم قد نضافة ما في ده كل أمراض اللي تشوفها اليوم بنضافة نقدره شيك نمرق مرض ده من بلد ده كان نضافة ما في ده تجور ما نجوم من مرض وعفانا أمبودا دونكو ماشين في السالبريتي جينا وجينا في كايمانيتير هسا الولد الفوق مردان بطنا منفق ده ده ولد ده كران سنجور أبريد ده أكو ما إيانو هنا دونكو أين أبشلنا من هلا حق التربة جمنا في ميرانفا أين هنا ما عندي لقروس غانو ساودنا سنداوب لكن غانو ساودن بكوميونيكاسيون إنتي إنك نارو مردان نمشي نسو كوميونيكاسيون زي ما شفتوها سي فيديو لايف ناس جاي سبو قروس وكيرا دونكو بدا أني نقدر نفتشنا رو مالشي لبريز أنشارش يقدر يساعدة لادي داوي. والحمد لله عندنا امراض كي ودينا كو ديفوار قريب 4 5 بكومونيكاسيون غينا داو دونك خيري ميداني نغا نو سورا ما عندنا غروس في كيز يغا نو سو اين الاسوسياسيون بك اللي غينا نار مردان دنو غوم نو شو بيار عندنا دا كونسلتي هو الفدر كمان دراسي كومونيكا غينا لنا زي جو ساودونا واي نار كي يقدر يجي مع اسوسياسيون دا يقدر يجي معنا يساعدنا الاسوسياسيون بابا فاتي لاي نار.
0: رياضيا، أطلق الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية لومانجي كيناسو منافسات الموسم الثالث من برنامج أولمبي أفريكا. مناسبة الانطلاق جرت يوم أمس بحضور مدير المركز علي بورما ديالو وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي من بينهم الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبازين الذي وافانا بالمزيد.
5: الموسم الثالث من برنامج أولمبا أفريكا كان حافلا في حفل افتتاحه الذي شهد حضورا ملموسا من ممثل الفرق المشاركة في الحدث الذي بات شهيرا بمسمى OES. كلمة أولمبا أفريكا قدمها مدير المركز ألي بورما ديالو الذي حث الفرق المشاركة في الموسم الثالث على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأولمبية التي من شأنها أقيمة الأنشطة الخاصة بالمركز، مشجعا الأطفال المشاركين على ضرورة الاستفادة القصوى من المنافسات الشريفة. ليتناول الحديث ممثل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية الأمين العام للجنة لومينجي جيناسو الذي هو الآخر شدد على أهمية الالتزام بالمبادئ الرياضية روح الرياضية خلال منافسات الأنشطة المختلفة للمركز، مشددا على أهمية البطولة في تعزيز روح الوحدة والتماسك بين الشباب والتي تؤدي من ترابطهم، معلن افتتاح أعمال البطولة التي يشارك فيها 24 فريقا من الأشبال ومثلهم من الناشئين وتستمر فعالياتها حتى 13 من يونيو القادم، علما أن البطولة لا تعتمد نتائج الفوز أو الخسارة الأهداف فحسب، بل هناك أوامل إضافية في حسم الفوز من عدمه، وهو احترام المبادئ الثلاث التي يختارها الفريق خلال أي منافسة. بناء عليه يحدد الفريق الفائز بثلاث نقاط والمتعادل بنقطتين والخاسر بنقطة واحدة. واليوم الأول حقق فريق EJFT وفريق ديسي ريلاكس التعادل الملعب، وفي تحقيق القيم الأولمبية تفوق فريق ديسي ريلاكس بعشر نقاط مقابل 8 نقاط. أما اللقاء الثاني على الملعب حقق فريق أولمبا أفريقيا الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب CFGA، لكن نتيجة القيم حقق فيها فريق أولمبا أفريقيا 9 نقاط وفريق CFGA 7 نقاط، والنتيجة النهائية التعادل بين الفريقين.
0: وفي مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة جرى حفل تنصيب أعضاء المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع الولاية. حفل التنصيب كان بحضور محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس إلى جانب مندوب وزارة الشباب والرياضة أبو يوسف محمد. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا النور أحمد خميس.
6: وسط مشاركة واسعة من الشباب وممثلي جمعيات شبابية بالمحافظات التابعة لولاية وادي فرة، جرت عملية تنصيب المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فرة، والذي تم انتخابه بتوافق جميع ممثلي جمعيات شبابية. مندوب وزارة الشباب والرياضة بولاية وادي فرة أبو يوسف محمد أفاد بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتمكينهم من الإسهام الفعال في التنمية الوطنية. محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس وخلال كلمته التنصيبية أوضح بأن الشباب يمثلون القوة الحقيقية للوطن، وعليهم تعول تشاد في تحقيق الاستقرار وترسيخ قيم التعايش والسلم الاجتماعي.
7: حصة الشباب الشنام ده، الشباب ده لازم خليه يفكر كيف يسوي التنمية في الولاية ده. الشباب ده يمشي في طريق عن التنمية، وده بس للناس الحصة درجهم ده عندهم أمل الخطلهم ده التقيل، هل يبذل جهودهم الأمل ده ويشلوه ويودوا قدام.
6: يتكون المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة من 11 عضوا بقيادة مصطفى آدم محمد، والذي تعهد بأن يبذل جميع أعضاء المكتب الجديد قصارى جهودهم من أجل أن يكون المجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة صوتا حقيقيا يعبر عن آمال وطموحات جميع شباب ولاية وادي فيرة. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
0: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن ذهب. وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عثمان آدم الدود، التنفيذ الفني المهندس تشوك بي جابرييل، وفي التقديم محدثتكم الزوارة نور الفائق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت على الأمهات اللي بموتوا في ولودة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا 860 دا يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 دا 860. بعض الدول المتطورة كألمانيا وشنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل. يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ولادة بدون خطورة، ده أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة هو أكثر كله، لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو؟ الأولى. والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل، ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوه العلاج بدوه فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدة ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوه شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوه فير أو حديد عشان يعوضوا له يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل أربعة الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيط من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في البلادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذات يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرة تمشي في زيدة تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد.
1: نعم. هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابت تحمل ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل حمل جديد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقت الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل مرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقوين لابد أنت المرة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقوين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه. ثاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقى مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عندها بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات يقول أمشي جيب لينك حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفوا أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول لك جيب أقاقل أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزوا لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوها المستشفى لا قدر الله يمن يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت تلقى مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرف فصيله هنا الدم هنا مره دي
2: نعم ده كل اسنان البيزيد بعرفه مره كان تمشي بيزيد ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزنا انا ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور سولا سيزارين تل ده مثلا بعمليه سي هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطي يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروى ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتكوا الناس لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه. وين الراجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا ندي أبوه. الأب يمشي في الشقايد وين؟ يجي تال. تال وقي لنا الأب كله أنا سيبتي لكن شيف دراس. شيف دراس جاي في الزرع ولا جاي وين مشغول لما الوقت شنو؟
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج. مش ده تلقاهم قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البلاد إذا كان سوينا ده نتجنب شنو؟ التأخيرات الثلاث اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
3: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات ده نرجمها أوين وين ده مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في لا مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ أنا الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبى لها فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوها المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارن بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيو الطفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: نعم.
3: احنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه؟
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله المره الجايه
3: في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: والوصايا الدار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم.
3: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحاتة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.
4: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
5: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان عينما كنتم. أسعد الله مساءكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد الله مستمعين ولا مستمعات تهجيلتوا عافية إلى ليش ينحلكم من الهم وشنحلكم كمان من العجاج اللي كان قمت لين حوالي الساعة 5 في بعض من الهارات هنا مدينة إن جمعنا. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات 75 دقيقة في لوب ليلة 75 دقيقة أسادة المستمعين والمستمعات لحظات تلقوا برنامجكم ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج مباشرة تلقوا المنوات الغنائية وتلقوا ركن البلاغات. بعد ذلك كمان إن شاء الله بعد البلاغات تصمم لدي آيات الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار تشوكبي جابرييل في الهندسة صوت عبد الهادي محمد وصالح بابا يا روما المستمعين. كل البرنامج ده قادم بتلقوا في تهيئة إشراف بابا بادمي سايكو كلكل. أيضا المستمعين فنتمنى أن تقدموا معنا أحلى فترة خلال 75 دقيقة نمشي في مكرة الفن ونلقى كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على القائل من يرد الله بخير يفقهه في الدين. وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. ولدينا مجموعة من الأسئلة نقدمها لفضيلته ليجيب عليها. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو. السلام عليكم سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام.
1: طيب سماحة الشيخ في سائل بسأل بقول إنسان دخل الحمام والإنسان بعد ما دخل الحمام ده عنده جوال عنده تليفون حقه والتليفون ده عنده قرآن فكان الجوال ده أحيانا يفتح يخليه يقري ليها داخل إما هو يستمع أو يقري من الجوال آيات قرآنية بدور حكم شرع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد القرآن الكريم طبعا واجب على الإنسان أن يبعده عن الأماكن التي فيها النجاسات. معناته القرآن الكريم ده بالنسبة للإنسان المسلم لابد أن يعظمه ومن تعظيمه أي مكان فيه قاذورات فيه نجاسات مثلا يعني المكان ده ما لائق النفس لا تطمئن إليه ده أي إنسان كله واجب عليه ده للقرآن ده يخط منه بعيد ولا يقرأ ولا يخط القرآن في الأماكن دي ولا يدخل به في الأماكن دي. لذلك الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إنسان لا ينبغي له أن يدخل بالقرآن الكريم إلى الحمام ولو كان هذا القرآن مستورا يعني مثلا يدخل في جيبه يعني عند قرآن صغير كده في جيبك تدخل بالحمام مكروه. طيب الكلام هذا السؤال الورد ده معناته إنسان عنده جوال والجوال ده فيه قرآن صوتي يعني في إنسان مسجل صوت عن قرآن في جوه الجوال ده بعدين كان دخل في الحمام ده بيفتحه وبيقرأ والإنسان قاعد بيقرأ وقاعد بيقول وهو بيسمع في القرآن ده هل ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ الحقيقة أنا في بعض المرات استمعت إلى صوتية الصوتيات الأسى برسولها في الجوال ده سمع واحد في صوت لواحد يقول له إذا كان أنت عندك جوال وفي الجوال ده في قرآن وبيقرأ وإنت بتسمع قال ده لا بأس ولا حرج ولو في داخل الحمام أنت في أثناء البول في أثناء الغائط القرآن يقرأ وأنت بتسمع ده دقل ما في شيء دقل زيه وزي قرآن قاعدين بقرأ برا وأنت في داخل الحمام وقاعد بتستمع يعني قال سوا سوا زي إنسان قاعد بيقرأ خارج الحمام وأنت في داخل الحمام وتستمع إلى الصوت الذي هو خارج الحمام ده الرجل ده في الصوتية يقول هذا الكلام. لكن طبعا هذا الكلام فاسد معناته يسمونه القياس الفاسد ده إنسان خارج حمام برا من الحمام ويقرأ القرآن والصوت هو الذي يأتي إليه وده أنت في داخل الحمام والإنسان ده الصوت ده معك في داخل الحمام يقرأ القرآن وأنت تستمع إليه ومع ذلك تقول سواء بسواء هذا الكلام كلام خطأ. أنت بنفسك القائد في الحمام ده
3: حرام عليك أن تقرأ القرآن وتسمع صوتك وأنت تتغوط. طيب ما الفرق بينك أنت وبين هذا الصوت الذي تفتحه في داخل الحمام ويقرأ وأنت تستمع وبين صوتك أنت الذي تقرأه وتستمع إلى صوتك؟ ما واحد أصلا. ولذلك أنا أقول مثل هذه الفتاوي يجب على الدعاة أن يتركوها. لا تستهينوا بالقرآن إلى هذا الحد، فالقرآن الكريم ده محل تعظيم ومحل إجلال، لا يجوز للإنسان أن يعرضه أبدا إلى أماكن النجاسات أو في أماكن النجاسات، لابد أن يبعده بعيد من الأماكن التي لا تليق. فلا تقرأ القرآن في داخل الحمام، ولا تفتح الجوال في داخل الحمام يقرأ وأنت تسمع، ولا تدخل بالقرآن وهو في جيبك أو في يدك وأنت في داخل الحمام، ده كلك لا يليق بالقرآن. ولذلك أنا أقول للمسلمين يجب عليكم ألا تستمعوا لمثل هذه الفتاوي. مثل هذه الفتاوي فتاوي مضللة، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يتعامل بها. عظموا القرآن الكريم، عظموا، والقرآن الكريم ده خدته محل احترام كبير. فأي إنسان يدعوكم إلى مثل هذه الكلمات التي تتعلق بالقرآن الكريم ابتعدوا عنها ولا تستمعوا إلى مثل هذا الكلام.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير رسالة. طيب سمعت الشيخ أحمد النور محمد الحلو في أخونا ده عند السؤال، السؤال ده بقول الرجل عند مرأة، المرأة دي كان ركب الله كلاندو وبعدين سو حادث، المرأة دي انتقل إلى رحمة الله. فالحادث البيقى ده الأم والأبو قال للرجل ده أنينا ما داري منك شيء واي كله، لكن الرجل قال لا أنا ندور حقي يديا وندور حقي النصيبين أنا ندورها. هو كان رد قال لي كي الأم والأبو ذاتك حقي أسقطوا ده، أنا ما منديك هناك ده بدور حكم الشرع الحنيف، هل يدو ولا ما يدو؟
3: الأصل الإنسان إذا كان استحق الدية، يعني إنسان مثلا زولك ومات بحادث، أنت لك الحق أن تأخذ الدية ولك الحق أن تسقط الدية. ممكن الدية دي تأخذها حقك ويمكن أن تتنازل، وهذا بنص القرآن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، معناته إلا أن يسقطوا حقهم. فمن أسقط حقه سقط، يعني ذول قال أنا ما من دور دية من فلان ده، خلاص أنا تنازل من حقي، خلاص الذي تنازل تنازل من حقي لا بأس ولا حرج، يجد الأجر عند الله. لكن الزوج قال أنا ما منخلي حقي، معناته النصف من القمن من الدية أو الربع من القمن الدية ده أنا من طالب به ما منخلي، ده إسقاط الآخرين لحقوقهم لا يسقط حقه، بل حقه ثابت وليس من حق هذا الجاني. الإنسان الذي عمل الحادث مع المرض لحد ما تده ما من حقي أن يقول أنا لا أعطيك حقك طالما الأب والأم أسقطوا حقهم، لا أبدا. الأب والأم أسقطوا حقهم نعم، لكن حق الزوج البطالب بدأ ثابت على الإنسان الجاني ده، لابد يدي هذه دية ثابتة، دلك أسقطوا حقهم والزوج لم يسقط حقه، إذن حق الزوج ثابت إلا إذا كان هو قال أنا كل حقي خليته دخل السقط. لكن طالما هو بطالب قال الأب والأم كان خلوا حقهم كل أنا حقي ما خليته، إذن ده الإنسان القاتل ده ليس من حقه أن يمتنع ويقول لا أدفع لك الدية لأن الأم والأب أسقطوا حقهم، لا هذا غير صحيح.
1: طيب سمعت الشيخ في سؤال آخر، يعني أخونا بسأل بقول كي المرأة كده يعني تسقط حملها، يعني كان بيها خلبان السخير للترميه، هي قالت ولا سألت أطباء كونه فوق الضرر ولا سألت حكم الشرع، لكن كل ما حملت ده بتسقطها، بقول حكم الشرع كل للمرأة دي شو؟
3: أصلا قالوا إسقاط الجنين حرام، كونه جنين بس يسقطه هذا لا يجوز. قبل نفخ الروح لا يجوز عند أكثر العلماء، يعني ذهابك بس دم ولا ذهابك مني هذا يعني قبل أن تنفخ فيه الروح ده أكثر العلماء قالوا لا يجوز إسقاطه. أما إذا نفقت فيه الروح فقد أجمع العلماء على عدم جواز إسقاطه، ومن أسقطه فقد قتل نفسا كأنه قتل إنسان آخر بس. ولذلك المرأة دي لا يجوز لها إسقاط هذا الجنين سواء بإذن الطبيب أو بغير إذن الطبيب، حتى لو ذهبت إلى الطبيب وقال لها إن أسقطيه لا يصيبك شيء لا يجوز لها إسقاطه طاعة لهذا الطبيب، لأن الطبيب هنا أمرها بمنكر. إلا اللهم كما قال بعض المعاصرين، أنا أقول بعض المعاصرين، كما قال بعض المعاصرين إذا كان المرأة استمرت مثلا في هذا الحمل الأطباء كده قطعوا بأنها تتضرر يعني تموت مثلا في الولادة، الأطباء كده قالوا المرأة إذا استمرت حتى الولادة الولد ده بيقتلها، معلوماتهم كده أعطتهم هذا العطاء. فهناك بعض المعاصرين قال حفاظا على سلامة الأم يجوز إسقاط هذا الجنين، لكن أنا الذي أفتي به أن إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال لا يجوز، هذا الذي أفتي به وهذا الذي تطمئن إليه نفسي. ليه؟ لأن إسقاطه ليس واجبا أصلا بدون خلاف. المرأة دي لو استمرت على هذا الحمل، فإذا خلصها الله سبحانه وتعالى بالعافية الحمد لله هذا هو المطلوب، وإذا كان ماتت من أجل الولادة الله لا يسألها يقول لها لماذا لم تسقطيه، بل هي ماتت شهيدة، لأن المرأة إذا ماتت بسبب الولادة ماتت شهيدة وتدخل الجنة مع الداخلين. أما إسقاطه ليس فيه ضمان أن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة، يعني ما عندنا ضمان أن الله تعالى لا يسألنا ويقول لنا لماذا لم تسقطوه لسلامة أمه، لأن إسقاطنا له لا يدل على سلامة أمه قطعا، قد تكون سالمة وقد تموت هي الأخرى، لكن إذا كان تركناها إلى أن جاء وقت الولادة وأنجبت هذا الجنين سالم وهي سلمت الحمد لله، وإذا لم تسلم وماتت بالولادة فقد ماتت شهيدة، والله تعالى لا يسألنا يقول لماذا لم تسقطوه قبل موتها. ولذلك أنا أقول للسادة العلماء خلي يراجعوا هذه المسألة جيد ويتأملون فيها جيد، وليتركوا الرخص، هذه الرخص قاتلة.
4: جزاك الله خير رسال. طيب سمعت الشيخ أخذنا اللي بتسأل تقول كيه هي موظفة وزوجها كله بخدم لكن دخله بسيط، كيف هي قاعدة كيف كشالت الراتب ده توفر لهم بعض الاحتياجات البسيطة. في سؤال بتقول في الأخير الله منا لزوجها ده لقى شيء، هل هي قلت طالب شرعيا كي قروشها هي قبل أنفقتها فوق البيت ده تشيلها ده جائز والمجائز؟
3: طيب المرأة دي الزوج لما كان دخله قليل هي ساعدته، ممكن تشتري لهم الريس، تشتري لهم الزيت، تشتري لهم بعض الأشياء، وهو كمان يأتي بما عنده والحالة ماشية هكذا. ثم بعد ما جاءه اليسار وليجي بعده بالدور ترجع وتأخذ ما أنفقته قبل ده، هل ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ مش ده المقصود؟
4: نعم.
3: أولا كده هي يسألونها، الناس يسألوها يوم خرجت فلوسك ومشيت بيعت الرز واشتريت الزيت مثلا واشتريت كذا ده، هل نيتك إذا كان الزوج ده وجد يسار تعودين وتأخذين ما أخرجته ولا لا؟ إذا قالت نعم دنيته، أنا دنيتي ما أنفقته لله، إنما أنفقته لأعود لأخذه إذا كان وجد الزوج يسارا، إذا كان لي شيدا أنا منرجع ومناخذ حقي، ده يا نيتي. ما نيتي ده أنا أنفقته نجد فيه أجر نجد فيه ثواب، لا أبدا، أنا شف زوجي ما عنده وساعدته ويوم لي كمان نرجع نشيل حقي، ده يا كان نيتي. إذا نيته هكذا دبت نيته ده ترجع وتحاسب وتشيل حقها، لكن إذا كان هي أنفقته لوجه الله زوجي ما عنده أنا كل نجيب معه، ما جرى في نيته كده هي ترجع وتأخذ حق هذا يوم من الأيام، وجد يسار ما وجد يسار ما نيت ما عندها نية، هذه لا يجوز لها أن تعود وتأخذ حقها الذي أنفقته، لأنها أنفقته لوجه الله تعالى لسد الحاجة والآن حصل اليسار، فما فيش هناك باب يقول لها عودي وخذي ما أنفقته في السابق. إذن هي صاحبة النية يسألوها، إذا قالت نعم أنفقت ليعود خلاص مشكلة ما فيه، وإذا كان شكه هي قالت والناس ما صدقوها كمان تعرف بالله الذي لا إله إلا هو أنا ما أنفقت ما أنفقته إلا ليعود، كان حلفت خلاص رجل يكفيها، ما حلفت ما عندها شيء.
4: بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ جينا في قضية الزواج، رجل أجبر بنته للزواج، بعدين البيت قال انا رجل من دوره، الابو اصر في كلامه ويقول اصرت في موقفها، وبعدين هربت من البلد ذاتك مشت في الدوله الكاميرون هنا، البيت قالت هناك، وبعدين اللي قالت طليب وتزوجت وانجبت لها اولاد، ابوه كان اصر هنا وسوى النكاح، الان الرجل هنا بيقول كي انا بزوجتي قاعده في الكاميرون، هي كانت تقول الرجل ذاك بيقول انا دي زوجتي ويندي منها اولاد، شغلنا هل اذا كان البيت ما سبت كلام والدها ومشي اتزوجت ده النكاح حكمه شنو؟ والنكاح الاول والثاني حكمه شرعيا كشنو؟
3: طيب أنا طبعا بالنسبة لمذهب الإمام مالك البت الفتاة لا يمكن أن يزوجها غير وليها الخاص اللي هو الوالد أو الوصي، إذا كان هناك في وصي من الوالد هي فتاة معناته لسه بكرة ما ثيب دزول آخر كإن ده حق يزوجه هذا ما فيه، وإذا زوجها في مذهب الإمام مالك ده النكاح فاسد، معناته هذا النكاح لا يستمر ولو ولدت الأولاد لابد من فسخه، ده حكم كده واحد مستقل. أما بالنسبة للزواج الثاني ده أبوها كمان هي هناك متزوجة لحد ولدت، وأبوها كان تاني زوجها لزول آخر قال ما دام بتي وتزوجت بدون إذن أنا نزوجي زواج آخر أنا يعني زوجها، هالزواج الحساساني ده ما بصح ما بصح. ليه؟ لأن المسألة خلافية، ففي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المرأة إذا كان زوجها غير وليها الخاص النكاح يصح، حتى لو هي زوجت نفسها، لو هي بدكت ولية لنفسها أيضا يصح النكاح. إذن هذا نكاح مختلف فيه، طالما مختلف فيه ده لو دارين نزوجه زواج آخر لابد من فسخ هذا الزواج الثاني الأولاني ده نفسه، وفسخه يكون بطلاق. عندنا أي نكاح مختلف فيه سواء الاختلاف فيه في داخل المذهب أو الاختلاف في خارج المذهب، إذا كان دارين نحكم بفسخه وإبطاله فسخه لا يكون إلا بطلاق. إذن العصمة موجودة نظرا للخلاف الموجود، ولذلك الآن لما زوجت وهي ذات زوج، فالنكاح الثاني ده لا يصح. أبوها كان داير ده يمشي ويشكي النكاح ده ما صحي لأن البدي فتوى أنا ما زوجتها، إذن القضاء يحكم بفسخ ذلك النكاح. ولو هي ولدت أولاد كل النكاح كان لابد يفسخ. عندنا في المذهب مالك ده بيقولوا يفسخ أبدا ده يعني ولو طال الدهر، بعد ما خلاص فسخ النكاح بطلاق، بمعنى القاضي يقول فلان طلقنا من فلان، بعد ذاك تعتد بثلاثة قروء حتى بعد ذلك إذا أراد أن يزوجها لإنسان آخر يزوجه. أما والحالة هذه هذا النكاح الثاني لا يصح.
4: طيب شغلنا إذا كان الزواج الثاني اللي بقى ده، هل المرأة يحسن يدوها سيبة ولا بيت بكرة؟
3: لا أنا سيب.
4: سيب.
3: ها سيبة.
4: طيب كنقول سيب ده ما قلنا حق بنفسها.
3: لا النكاح كالآن ده نفسه.
4: أيوة.
3: بعد فسخناه ده
4: نعم.
3: هي صار السيب حتى أبوها ليس له من الحق أن يجبرها.
4: بارك الله فيه. جزاك الله خير إحسانا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد على هذه النصائح الطيبة لإخوانه المواطنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهوده بالنجاح، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. وفي الإخراج أبكر حسن بخاري، في إدارة البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أستاذ المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي كات بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالى للشؤون الإسلامية لجمهورية كات داخل الاستديو الساعة 7:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ ببلاغنا هنا اليوم عشية، ده بلاغ من الوزارة انت الإلفاش أي الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. قالوا لاحظوا بكونا إذا كان بس قرب أو في أيام هنا إيد الأضحى المبارك، كثير من المنظمات الخيرة حكومية ولا جمعيات بجوب مساعدات هنا خنم أو أبقار أو كمان يجوب جمال وبدبوها أم تبلبل. في ده كمان الوزارة ترفض بالشدة ده في من بريمي أرندوسمال لحد أرندوسمال أشرة أي واحد خليه يفتح عدانة أديل، وحتى الناس القادمين في البروفنس اللا دبيهين اللا بدبوه أم تبلبول ده من هنا اللي قدام ما فيه، لأن خط واحدة إدارة أما انت الخسم اللا بيتري ده عبرة الإدارة انت الصحة اللا أما عشان بشوفه قبل اللا خنم أو اللا بقر أو الجمال الشيء اللا بدبوه ده مردان أو أما مردان. الوزارة تهزر أي جمعية أو كمان أي منظمة إذا كان بس جابت الخمام ده وأدت للمستهلكين هي بتشيل شيلتها بكونها هم يخطوا في أي بكان. إذا كان الجمعية أو منظمة عندها خمام الخنم أو الأبقار تدور تدبرها توالي تنسخ عندهم رقم خاص تناديهم، تنادي في النمارو ده 62009910 أو 66202107508. الأرقام الاثنين ده بلغوا كل الناس اللي هم معنيين عشان بيراقبوا قبل حتى البهيمة دي بتبهوها. الإدارة كمان تطلب في الفكرة السمحة هنا أي واحد بلاخنا ودار مدام نجار كلاريس تبلغ بمرجين حنا بنيتها وسمها ماري نويل خديجة مرقت من يوم 10/6/2026 من كركيا بنا، حتى الآن يعني ما مرقت من البيت البناية دي أمورها تقريبا 12 سنة مطلوب من أي نادم الكان شافاء أو خطاء معايا خلي بناديها كمان في الرقم النتري لكم ده 60-44-52-57 أو بيجيبها كمان في الكمسرية القريبة ليا. دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد الساعة 7:06. آدم دونغوس المعروف باسمنا ولا بانغولا في كلكلي ده شوفير انا شوف دي كانتون هنا ماي عايش واتمامان يلا رقبه محمد شين ومحمد خاله وكل الشباب هنا بانغولا بورما ولا دقة والدقة شين وعبد الرحمن خبوب وكل الشباب هنا مشارينغو جيمي خاله وكل الشباب هنا جيميزي الحاج أبقرين عبد الرحمن ولا جنبات وبورو كل الشباب حنا التورني الشيخ كردم الحاج شايبو فانغوتي وكل الشباب حنا عبينا بلاما يوسف وكل الشباب حنا خواجي ولشف دي كانتون حنا ماي عايش كشلة بخاري وبلاما محمد حنا شبينا وكل الشباب حنا شبينا كل الشباب حنا اللي جايا وكل الشباب حنا اللي داجو كل الشباب حنا أنا كلكلية بصفة عامة يوروم عشان بحضروا في أروس أروس حنا ولدهم وأخوهم آدم ولا بنغولا ده شوفير حنا شوف دي كانتون أروس حقا يكون يوم السبت الجاي والأزومة يوم الأحد في كلكلية في كلكلية ده في كانتون مي عايش والدعوة كمان أما نكرر
Adum Dungus Almarubu Usumana Adum Walla Bangula Da chauffeur en chef de canton Sakin na fi kelkeli Bezata fi canton May Aish Timaman Yalla Ragaba Muhammad Ta Shen Wa Muhammad Ta Khala Kullu la shabab Hana Bangula Burma Walla Daga Waldaga Shen Wa Abdurrahman Na Khabob Kullu la shabab Hana Mcharingu Jimmy Khala وكل شباب حنا جميزي الحاجة أبغرين عبد الرحمن ولا جنبات وبورو كل الشباب حنا تورني الشيخ كردم الحاجة شايبو فانغوتي كل الشباب حنا أبينا بلاما يوسف وكل الشباب حنا أخواجي وليشب دي كانتون حنا ماي عايش كشلة بخاري وبلاما محمد وكل الشباب حنا الشبينة كل الشباب حنكل كلب السيف عما كركي جايا هل حوسا وهل داجو يقروهم عشان بهدروا كمان في أروس هنا ولدهم وأخوهم آدم والبنغولا آدم والبنغولا ده شوفير أنا شاب دي كانتون أروس هكا يكون يوم السبت اللاجاي والأزومة يوم الأهد في كلكلية ده في كانتون مي عايش ولا دعوة كمان أما دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الكادية السيد البلاغ ده شيء طويل إذا كان بدينا ما بيكمل فحاليا داخل الاستديو الساعة 7:09 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية تشوكبي جابرييل في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي بعد الفاصل الغنائي كمان إن شاء الله تلقوا دي آيات والساعة 7:15 تلقوا نشرة الأخبار بالأغنية دي كمان نقول بها مساح الخير للأريس آدم مدونغوس المعروف باسمنا ولا بانغولا هناك من كلكلية ده في كانتون ماي عايش وكل الشباب أنا كلكلية بصفة عامة ما ننسى كذلك شباب هنا هل جايا شباب هنا هل هوسا وشباب هنا هل داجو كل هناك في كلكلية كانتون ماي عايش أخني دي هدية خاصة لكم أنتو كابين تكنيك

0: الهموم حنحولين من سيم لسيم اخر عشان تنادوا كل شبكه خلاص كملت وما في اي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنمو افريقيا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفه كتير اكسترا خليكم متواصلين مع اقربائكم عائلاتكم زملائكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم حنتمن او مده زمنيه اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق حنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 1 يوم واحد دقوا أجلة اتوال 1111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
2: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام

0: هذه الوطنية الجديدة نشرت الأخبار. أنت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر الشباب بكي مساء
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو الجد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. المركز المنسق في نظم واحد مؤتمر نقاش تيد موضوعنا تحليلا الخلافات في لب المجتمع الجاد الأسباب والحلول. الأمين العام حزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة والتنمية هد كان سواء نقطة صفية وكلم كمان ببرنامج السياسي حقا ودعم للمصالحة الوطنية. الرئيس للجمعية الثقافية من أجل تنمية تشاد نظيف وكان سواء نقطة صفية وكلا وكلم بخصة النشاطاتنا الجمعية القابة في مساعدة الإيال المرضانين وكذلك النظافة هنت المدينة.

0: والأسئلة منا كمان حال المهرجان فرصة أم تحديد لودرين هنا الثقافات وخطين هنا كواعد وفي وقت هنا تبادل الآراء والأفكار بين الحضور الخبراء المؤتمرين طلبوا من المسؤولين خلي يشدوا هيلهم ويكتروا من حملات التوعية في المدارس والأسر عشان يوقفوا نهائيا كي الخلافات في لب المجتمع.
1: الأمين الأمن حزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة والديمقراطية والتنمية كمان سوى نقطة صافية في إذاعة FM ليبرتيهني في العاصمة نجميرة وكلم كمان فيما يخص البرنامج السياسي أن الحزب وتقوّن المصالحة الوطنية وتقوّن الديمقراطية وكذلك مساعدة جهود نجات في مجال حن التنمية. خلينا نسمعه بترجمة عن المستشار الحزب محمد.
2: الحركة دي الآن أسست لمستقبل الدولة ودان عشان نقف وراء الشعب الشادي بحازل الحزب وكل زول الموجود في الحركة يسعى بناء الوطن التشادية وأننا نهني تأسيس الحركة لعجل الديمقراطية في الوطن ولعجل العافية والسلام وأن نربط كرائدنا وايدنا عشان نبني وطننا دار نحارب العنصرية والجهوية والقبلية ونتمنى نقف وراء السيد الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي تنو نعمر بلادنا بالعافية والسلام ونربط صلوبنا ونربط رعيدنا ونقف لكل عدو اللي هيجو يحارب بلدنا بهذه الحركة.
1: المستشار محمد كان ترجم لنا الكلام عن الأمين الأمن الحزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة والديمقراطية والتنمية. الرئيس الجمعية هند الثقافة من أجل تنمية شاطة نظيفة كان قدم سيد صلاح الدين إبراهيم خليفة قدم نقطة صافية في صالة هند المكتبة الوطنية هنا شاطة وكلم كمان في نشاطاتنا الجمعية القادة تسويها فيما يخص مساعدة هند الإيالة الدقاق ونظافة هند المدينة. خلينا نسمع.
3: اليوم قد نضافة ما في ده كل أمراض اللي تشوفها اللهم بنضافة نقدره شيك نمرق مرض من بلد قد نضافة ما في ده تجور ما نجوم من مرض وعفانا أمبودة دونك ماشيين في السالبريتي جينا وجينا في كاي مانيتير هسا الولد الفوق مردان بطن منفق ده ده ولد ده كران سنجور أبري ده داكو ما يانو هنا شكو أين بشيلنا من هلا قطربة جمنا في مرانفا أين هنا ما عندي لقروس غانو ساودنا سنداوم لكن غانو ساودن بكومنيكاسيون انت إنك نار مردان نام في بسو كومنيكاسيون زي ما شفتوا هسا فيديو لايف ناس جيسو بقروس وكيرا دونك بيدا أني نقدر نفتشنا لهم على شيء لبريز عن شارش إقدر يساعده لا دي داوي والحمد لله عندنا أمراض كي ودينا كود ديفوار قريب 4-5 بكومنيكاسيون اكينا داو دونك خيري ميداني نغانو سورا ما عندنا بورس في كيزيا غانو سو اين الاسوسياسيون بك اللي جينا نارو مردان دا نقوم ونمشو بيال عندنا دا كونسلتي هو الفتر كبان دراسي كومنيكا كينا لنا زي جو ساودونا واي نارو كي يقدر يجيب مع اسوسياسيون دا يقدر

0: mana isaina ala situation baba fatili ajinaru
1: إطار الملفات الخاصة الغاب بسوية قسم من كتاب الأخبار عن راديو جاد بخصوص مرور عن السنتين مما درجوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في رأس الدولة. اليوم نأجلكم بالوعود الكبيرة وخاصة كمان الخصصان هنا 70% من المصاريف العام للتعليم أي القراي الصحة الألمي والطاقة جهواب أمر والتفاصيل.
2: التعهد ده بيمثل ركيزة أساسية في البرنامج هنا الحكومة لأنه بخط كل الجوانب كان الاجتماعية أو حتى كان الخدمات العامة الهم من أولويات هنت الدولة وفي جانب الحمبولات هنت التنمية والاقتصاد القاعدة تواجهها بلدنا جات سنين. في جانب هنا التعليم ركزت الاستثمارات في طوران رأس المال البشري ويعدل المناهج هنت الدراسة ويدعم المناطق اللي بتواجه كثير من الأزمات لحد لجددان البنية التحتية وتعليم البنات سجل تقدم قاعد بنشاف في السنين الأخيرة ووصل المعدل هنا البنات القدر كملوا قرايتهم وصل ل 32% بالرغم من الحمبولات القاعدة تواجهها المناطق كان في المدن أو برا في قرين البنات. لكن جانب هنا التعليم لهس قاعد بواجه تحديات كبيرة منها الكثرة هنت السكان اليوميا قاعدين بيزودوا والموارد ناقصة وكمان المؤسسات التعليمية بالدور تأهيل كبير. وكان في جانب هنا الألمي والطاقة أي الكهرباء فبلدنا تشاد قاعدة بتجاهد في وفرينا ودالي عشان تحقق الأهداف هنا الخطة الوطنية تشاد كونكشن 2030 الهدف بترفع نسبة الكهرباء ل 60% وتقوي الأمن هنا الألمي. وفي الجانب ده بالذات كترت الحكومة في جهودها عشان توفر الألمي هنا الشراب لكل المواطنين خاصة في المناطق الريفية البرة والمدن الدقاقة لأن ده الأساس هنا المواطن والدولة قاعدة تخدم عشان تجدد وتوفر الشبكة اللي بتوسع الكهرباء التابعة للشركة تشاد إليك بدعم من الشركاء الدوليين منهم المجموعة الجزائرية سونال غاز. وفي الجانب هنا الصحة أكيد الصحة لقت تقدم كبير وقاعد بنشاف وده بعد نفذين هنا 71% من البرامج هنت الصحة المنا جانب هنا الوقاية والتغطية الصحية الشاملة وطورين الموارد البشرية وجددين البنية التحتية هنت المستشفيات القدروا بخدمه بالرقمنة الصحية. وفيما يتعلق بالأمن القزائي بلدنا تشاد بتكسب استثمارات بتتقدر بأكثر من 1,000,000,000,000 وده بهدف هنا لقيان الإنتاج الزراعي بشكل مضاعف خاصة في سنة 2023 تشاد قدرت نفذت كثير من المشاريع ولها قاعدة بتزيد ومنها قريب بتكمل بالرغم من الجهود دي قاعدين نشوفوا التحديات لها قاعدة كبيرة خاصة في رفعين طلب عن الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللي الساحة ضعيفة في المناطق زيادة الليدا لازم المشاريع دي بتدور لها دعم ومراقبة ودالي عشان يضمنوا نفذين عن البرامج القدروا وقعوا فوكا
1: الجهوة حبيب أمر. في أخبار انت الرياضة الأمين العام من اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية كان أنت أمس البداية انت المنافسات على الموسم الثالث من البطولة انت الأولمبياد ده في استاد الأولمبي أفريكا بحضور احنا لمدير المركز وكثير من المعزومين والناس اللي عندهم الحم بالرياضة في بلدنا تشاد. البريفي هنا ديبارتمان بلتين محمد إبراهيم إدريس مسألة للمندوب العام من الحكومة في جمع إقليمنا وادي فيرا كان رأس مناسبة هن تنظيم أو تنصيب الدرجان هن الأعضاء هن المكتب الجديد هن المجلس الوطني هن الشباب الجادي فرق هن إقليمنا وادي فيرا ده بحضورنا ممثلين هن الجمعيات هن الشباب في الإقليم وكثير من المعزومين. خلينا نسمعه للبريفي هن ديبارتمان بلتين محمد إبراهيم إدريس.
3: حصل الشباب الشلنام ده الشباب ده لازم خليه يفكر كيف يسوي تنمية في الولاية ده. الشباب ده يمشي في طريق عن التنمية وده بس للناس الحصة درجهم ده عندهم أمل الخطرهم ده التقيل خليه يبذل جهودهم الأمل ده ويشولوا ويودوا قدام.
1: جابرييل توبيو الساعة 7:26 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجات دي نشط الأخبار الإماشية. شكرا لكم أنتم القادرين تابعونا حاليا من بلتن ومن بيكن ومن أي مكان بواسطة راديو جاد دي نشط الأخبار. كان جهزوا التحرير الزوار النور الفايق دي إخراجنا حجة وحبيب أمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر شيبة باكي أرقدو أو قيلو بيعفين.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات تبعت مع سمينة نشرة الأخبار مع زميل لجمال عبد الناصر الشباب كي دخل الاستديو الساعة 37 دقيقة بلخنا ختاما الحاج مايو أمباري أبزين عبد الله وعبد الله أنجارو يبلغ كمان لكل الأهل اللي بره وداخل عشان بحضروا كمان في ختامة أنا يالهم الختامة تكون يوم الأربعاء في دقي آلايا هلة بولاما عبد الخادر جبرين نقول كمان الله يعلمهم إن شاء الله الحاج مايو أمباري أبزين عبد الله وعبد الله أنجارو يبلغ لكل الأهل اللي بره وداخل عشان بحضروا في ختامة أنا يالهم اللي بكون يوم الأربعاء في دقي آلايا هلة بولاما عبد الله خادر جبرين دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية. السيد ديليجي موسى أب كلو الشيخ جدة دشوش ديليجي إيجابي الرجبرين ديليجي حسيني خرسة ديليجي حسيني أبكر ديليجي إركال جبرين ديليجي محمد إيسا موسى الأمير محمد حسن قلاديمة الحاج حسن عبد الرحمن أبكر محمد أبكر أباس آدم أبراس ومؤمن بكر لوم الله يزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل جميع ناس اللي يرفع روحهم بموت أنا أخذتهم وبنيتهم قسيري أبكر مؤمن الكن ماتت أمس في الليل وصرها كمان يعني بيسوها مباكر يوم الاثنين ده في كركنجيري هلة دلقي موسى أبا كلو اللهم يغفر له ولا يرحمه بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر الكرير دلقي موسى أبا كلو الشيخ جدة دشوش دلقي إيجابي الرجبرين دلقي حسيني خرسة دلقي حسيني أبكر دلقي إركال جبرين دلقي محمد إيسا موسى المير محمد حسن قلاديم الحاج حسن عبد الرحمن أبكر محمد بكر أباس آدم أبراس مؤمن بكر لوم الله يزن يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس اللي يرفي يقروهم بموت أنا أمهم وأخوتهم وبنيتهم قسير أبكر مؤمن الكن ماتت أمس في الليل وصرخ بسوى أم باكر يوم الاثنين في كركنجري هلة الدلقي موسى أبا أكلو اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة اللوان أنبياء مالو محمد رمات أخوة أمباري الحاج هارون إزيرك عبد الله إتوم محمد حامد آدم خالة شيخ يوسف الحاج سالي ميل يسيني توم النايم بلامة ديجاليم إدريس آدم الشيخ دلاي أجيت إبراهيم يوسف جرمة محمد صالي بلامة عبد الله حسن إما أفخريس دقو ولا خاليتي اللوان عمر إبراهيم بلامة جدة حسيني الحاج مكايلا بلاما أبو الكبرى بلاما مكايلا أب جدة معلم حسيني عبد الرحمن بلاما حسن كوترو بلاما إما بلاما مكايلا توم بلاما هارونا سمي جدة بلاما قجة بلاما عثمان هارون بلاما شنكو بلاما أحمد دوت بلاما ماليانا الشيخ باجي الشيخ عبد الرحمن أنبياء بلاما حسن عبد الخادر لوم الهزين يبلغ لكل اللوانات وكل الشيوخ كل البلامات كنتوم دياغو كنتوم عسلا كدادة الفاس مي عايش انجمينا وكل الأهل البر والداخل وكل الحلال المجاورة كنتوم البركي وأنجاكي ده كلهم هناك في طرفنا كاميرون
ده في كسري، ولكل الأهل اللي بره وداخل يروهم كمان بموت حنا ولدهم موسى أمباري. موسى أمباري كان مات أمس يوم السبت بعد حادث أنا مرور. اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، والصراحة كمان بيسوى أمباري يوم الاثنين في واسة هلة اللوان أنبياء ده في كانتون ومادياغو سو بريفكتير هنا كندل. اللهم يغفر للمراهيم، والله كمان يعني يصبر أهلهم دايما بلاخنا بلاخدنا هنا اللوفا بلا ما هارونا آدم الله حجر معلم ما هارونا جمع إما أبو نسيب جبرين أبو نسيب معلم مع بكر رخالة ومر بكر الشيخ الديف وأسرة آدم الحجر وأسرة حسين الديف أسرة حسن أبو الفردة وأسرة آدم والدم بيشي وأسرة محمد قدا أسرة الحاج عمر أبشنب أسرة الحاج هارونة والدب شيني أسرة رمات الفيلي الزين محمد أجيت كريستين بلامة آدم بكر الشيخ جبرين عبد الله بلامة حسنة كاشي بلامة محمد ميكايل بلامة قنبو بلامة موسى محمد كفترة شيكو بلامة محمد دوت بلامة كبير بلامة بكر محمد بلامة عمر توم الحاج جبرين أحمد الحاج هارون محمد بلامة خالة ميكايل بلامة آدم محمد بلامة اللاغور شروما بلامة حامد هسنة بلامة محمد دهية بلامة عجيت بكر بلامة آدم ولد السيف بلامة محمد هارون بلامة خرسة بلامة جمع محمد بلامة أنجني إبراهيم بلامة جدة بدي الحاج أحمد يونس بلامة جدة إبراهيم بلامة مكايلة سياخة محمد عمر فلجة رمات اللوان إبراهيم جدة اللوان سخير مهدي اللوان هارون أبا ألي الشيخ دشوش والشيخ عبدالله غني الشيخ هارون ولد الغوري الشيخ محمد أمبريا الشيخ هارون حسيني الشيخ جيت الحاج الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد باقليلي الشيخ لورا الشيخ آدم خرسة الشيخ جدة باباي محمد السخير جيت عبدالله رحيم ولا سالي لو مريضين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل يوروهم بموت. أنا أمهم وأخوتهم فاطمة ذهب فاطمة ذهب كان ماتت أمس يوم السبت، وصرها كمان بسوى أم باكر يوم الاثنين في حبينا هلة بلامة آدم هارون آدم الحجر. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، ولا أهل اللي مرحومة كمان الله يوليهم الصبر. بلاخنا زواج حسن عمر آدم عمر فكي عمر جبرين عمر عمر عثمان سيد جبرين أحمد فكي آدم أحمد أخونا عامد موسى حسن كوش أحمد أجيت أحمد الرئيس أزرق هناك في أمبالينا لوم اللفرها يبلغوا لهارون حسن جبرين محمد محمد أبيسو محمد بكر رخيص سياخة هناك في نمري هارون أبو جدة بكر عمر أبو جدة قلجو كشلة إدريس محمد عبد الرحمن الحاج آدم هناك في أب ديدي شرف دنا آدم أبو بكر حامد في أب ديدي بشارة محمد جدة محمد حسيني أجيت آدم غريما آدم هناك في أم جهول إما تونا أجيت بوخات هارون عبد الله هناك في أب جبحة الحاج إبراهيم محمد أنتك في أجامة هارون أخونا محمد عمر هناك في جليج آدم محمد الحاج محمد بكر عمر هناك في باسا
محمد كومبو جدة عمر هناك في الدرابي أنجيمي جدة على حسب الكتابة حسنة جدة نصر محمد في المراء نايمة محمد محمد يسيني محمد الخالي بشار أبكر الحج جدة الحج إبيت علي جبرين هارون جبرين جبرين جدة محمد تيغو تيغو الحج مبشر تيغو قجة آدم إجيل آدم هناك في جندريات بلامة بنية الجوني رمات الصوار أمير هناك في سبرنا آدم عبد الرحمن جدة الحاج في مدوان أبكر حسنة يوسف عمر في بطل بقرة محمد حسنة رمات حسنة في الدقيل الجدة آدم رمات جدة في رمات جدة قجة هارون في ميداخنا الحاج آدم دهية إما في ميداخنا ولكل الأهل اللي بره وداخل جميع ناس اللي إرفق بدون إنفراس عشان بحضروا كمان في عروس أنا ولدتهم وأخوهم حسنة حسنة عمر يكون يوم الثلاثة والأزومة يوم الأربعاء في أمبالينا إلا بلامة عمر أبكر ده في كانتون أوكادا ده أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام أنا غادي وكاد الساعة 7:41 دقيقة نمشي في مكنة اللافان تشوك بجابرييل في الهندسة الصوت وعبد الحادي محمد صالح بابا يارو نقول بها بالأغنية دي مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات مساء الخير كمان هناك إن شاء الله للجراند سير مريم الشاعر محمد نتمنى لها الشفاء إن شاء الله لاهي ولكل أسرات الحاليان قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد وكل الناس اللي مرضانين إن شاء الله الله يديكم العافية بالصحة والسلامة فنحن دايما معاكم وأنتم معنا تشوك به نمشي ونسمع الفاصل الخير يلا

بلغنا دي كمان لأن زي ما قلت لكم انجمينا وبقت من دواهي عاصمة انجمينا واليوم بقت بردك لأن كان بدت بريح ريح تقيل مرة واحد بعد جابت الشكشك هنعلمه وهسا حاليا كله في بعض من الأماكن ده يعني علمي قاعد بيشكشك يا سلام إذا كان وتكن عصر ده قدامها كمان إن شاء الله الفرج بس على كل اليوم يكون نوم حلو لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد نقول مساء الخير هناك لشيف دي كانتون جبو روضة وكل أسرته يلا

أسعد الله مستمعين ومستمعات الأكرام. عندي واحد بلاخنا وفاء أسرة دقلوش دقلوش قنبو أدوم قنبو محمد دقلوش محمد قرقورة وأسرة محمد إسيلي أسرة هسيني دنبو أسرة عبد الله ولدم أمبرما وأسرة هارون الويري على حسب الكتابة اللوان عمر القادي أتيم وأسرة الشيخ إلي عبد الرحمن دليجي إما أخي الشيخ عبد الرحمن كلو الشيخ عبد الله محمد دليجي هسيني في الدقيل الدبة في الدقيل الدبة أسرة هسيني عبد الله كنجو الأغوني أبكر عبد الرحمن بلاما قدو مومين أحمد إدريس الحاج شين وكل أخوانا الحاج آدم دنا اللوان كيكي الشيخ قدو لوم الله يزيني بلخو لسامجستي سلطان محمد إجلي كشل كاسر اللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان محمد أحمد آدم أجيت اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فيلي حسن اللوان جبرين دونغوس اللوان هارون بالي اللوان جدهم جاموسي اللوان موسى آدم اللوان عبد الله تركافير تركافير يا سلام الشيخ أشرك نكور الشيخ محمد أبكر الشيخ شنب أبا أخونا الحاج هارون ولد التجاني الشيخ محمد يارو الإمام حسيني بشارة وأسرة عثمان ولد الرخيص أسرة معلوم جبرين أمباري دليجي محمد أحمد بشارة أسرة كرشي هناك في التيتل وأسرة جيت بشارة في أبدهيري أبدهيري يونس أجيت هناك في فيلا وادي يونس الشيخ أبغاسي الحاج بنجي عبد الله في كسري الشيخ عبد الرحمن أبغاسي بلاما جدة هارونة بشير أمباري أسرة مالوم محمد عبد الله في أمتشينغو أمتشارينغو في أمتشارينغو ولكل الشيوخ كل الديليجيات ولكل أسرة محمد بيشي ولكل الأهل البر والداخل يوروهم بموت أنا أخوهم وأبوهم إبراهيم قنبو المعروف بأسمنا دقلوش قنبو إبراهيم قنبو المعروف بأسمنا دقلوش قنبو كان مات أمس الشيء وصرح كمان بسوء أمباكر يوم الاثنين في كاركي ديجيل بوست اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا راديو كات نشكر كل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. أنينا معاكم وأنتم معنا بفرحة وأسرور. فزي ما تعرفوا السادة المستمعين، عندي واحد ملحوظة لأخواننا اللي قاعدين شيء برا من مدينة إنجمينة. يا جماعة، أولا أنت مدام بقيت راجل والله أداك حاجة قدر أخذ، عندك مرة أو عندك أوين تنين عندك أوين ثلاثة، أولا يا جماعة خلينا نكون رجال، عندنا مسؤولية. المرة هي قاعدة بتلد عليك، المرة وقت اللي بقت خلبانة ده يوم التلد ده أم بين الموت وأم بين الحياة، أنت الراجل ده قاعد. فعلى كل حال يا جماعة، أولا الأوين ده السروم والدوم لبطان. في بعض من الرجال ده المرة بس كان قال لي أنا ندور نمشي لبطان ده كأني دقتها في راسه، إيدينا ده بديسة في جيبه ده كأني مش الإيدينا ده بديسة في قدوم الدبيب. المرة دي هي مرتك، سبحان الله يا جماعة. الفيزيت بريناتال ده سي تريز امبورطان. المرة دي من دهابة بس مرة كبيرة خلبانة ده لراجلها ده تقوري، مهما يكلف الامر كله انت تقدر تساعدها كده خايد وكتاب بتم تزع شهر وايام التلده ده. هي من جد خلو وصلت في تزع شهر هنادا، انت الراجل ده اربو صلبك، كان عندك موتوك ده يوميا عندك اسانس ملان، كان عندك وتيرك ذاته كله دايما صب لي اسانس، كان ما في جيرانك ده خلي يكون عندك معامله سمحه مع جيرانك، كان شغل بيقى في الليل سموت بس المرة دي حصل لا والودة ولا شنو ده شولوها توالي يا جماعة والدول لبتان. والله أسلوب هنا ناس البرة أخواني القادين برة أشياء ناكم وادينا الآن قال نشيفة ده ما أدل. المرة ده كوة قادة قتل ده قادة تتالك أم بين موت وأم بين حياة، يقولوا قال الله كريم بس أمشوا نادوا لنا فخير ده خليه بدأ إلها خلوه أي طفلة ألمي لا ماكي، ما قلنا التفين ولا كي تنتوي يا ترى نقول حوان لا أنينا بايدين منا، ما تفهمونا بالغلط. السنتر دي سنتر فكل شنو أنينا قاعدين دايما أقلنا ده أنا نصدر برا، أنا ناصل برا بس قاعدين فوق ده لا خلينا خيرو السهيدة كما أورينا ده الكيد ما بنفع معانا. مرة دي شولوه قبال هي بجليدة كده ودوه لبتان ده بقدر بيساعدة ودوه إبرة ده بيساعدة في التلقة، ها بنتوا شيء البقدر هي ذاته كو بيساعدة بقول لها ها روخي وهويجي وهي قادي خطوتوا تيت إلا تقتلوها بألمياتو مديدة هنا لايو سكر كل ما أدل سووا لها مديدة بأترون هي ولا قال ليكو هي نفسة هي ما دحابة. والله شغل ليه حسة كل قايد ناس البرة، ها شغلكو ده أنفقوا مني يا أخواني، أوين الحلوات ديل ده وقت اللي هم تأبانات ده أي واحد ده راجب مرد بينادوك ذات تليفونك ما تشيله اوكي. والله الله يسألكم، ما بس دايما بس اني نسب ونقول اوين دك اوين ده اوين دك، لا لا اوين دهم اخواننا اوين ده امهاتنا واوين ده هم كل شيء لنا عنينا، خلينا ندوم هم ذات كل مجالهم هم. المرض شلوه ودوه لبتان شيء كم ما عندك كل انت كسوي اختيار انا قدك كم ماشي لبتان ده 3000 4000 انا قد امشي تقول كها أنا داني وديها لبتان ده اندي شنو ما اندي شيء لا ماكي ما بجي سخير ده ما هي اللي جاتا ويدا ماك انت سوى لغوتو وخلاص انت ورد خلطت شيفاك يا بس. السخير ده وقت الولادة ده مرات بنشرك وقت انشرق ده والله بموت مرات ده في بطن أم داخل، لكن في لبتان ده بقدروا بعرفوك كيف السخير ده كان انشرق إن ده مشكلة أنا نفذات كلها بقدروا بدوس ليا نفاسات عشان السخير ده بقدروا بعالجوه والأمزات كلها أوين وادين قادين بلدوا يموتوا ده دم كان دفع كتير ده خلاص. أنا ما دكتور أنا ما شيء، لكن شغلي ده ملاحظة كلامي ده كان هوان. نطلب منكم السماء يا أخواني، كتير من الرجال ده هسا قادين ده بنغنمو بنغنمو أنينا كمان قاعدين بنشوفه مشي للجمل وفجأة 20 شوك بكابريال

قلت له هادي محمد تصلي بابا يا روفي المدة دي سموتوا البلاغات العادية سموتوا البرنامج ونشرة الأخبار مع الزميل جمال عبد الناصر رشي بابا كي البرنامج ده سموتوا فيه إشراف كمان بابا أبا دميسا يكو أكلكل تجهيز تقديم البرنامج عبد الحادي محمد تصلي بابا يا روفي وتوك بجابرييل لحظات أنا خليكم مع الجران فرير بنان سيلايو خلينا كمان إن شاء الله ما نلم معكم إلا يوم الجمعة إن شاء الله ما نلم معكم إلا يوم الجمعة بالفترة الصباحية ده كله كان أنا عافي فإلا كان أنا مشيت مع أخواني أنا لا ماجي كمان نطلب منكم الصيمة ساموني على وجه الله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بالملف الخاص حول مرور عامان على تولي رئيس الجمهورية مهامه، والتي تميزت بإطلاق العديد من التعهدات الكبرى، أبرزها تخصيص 70% من الإنفاق العام لقطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والاكتفاء الغذائي الذاتي. مثل هذا التعهد عند إطلاقه محورا أساسيا في البرنامج الحكومي، باعتباره يضع القطاعات الاجتماعية والخدمية في صدارة أولويات الدولة في ظل تحديات تنموية واقتصادية تواجه البلاد منذ سنوات. ففي قطاع التعليم ركزت الاستثمارات على تطوير رأس المال البشري وإصلاح المناهج الدراسية ودعم المناطق المتأثرة بالأزمات، إلى جانب تشييد بنى تحتية جديدة. كما سجل تعليم الفتيات تقدما ملحوظا، إذ بلغ معدل إتمام الدراسة نحو 32% رغم استمرار الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية. لكن القطاع ما يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها النمو السكاني المتسارع ونقص الموارد والحاجة إلى إعادة تأهيل عدد كبير من المؤسسات التعليمية. أما في قطاع المياه والطاقة، فتسعى تشاد إلى تسريع وتيرة الاستثمارات لتحقيق أهداف خطة تشاد ترابط 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة الوصول إلى الكهرباء إلى 60% وتعزيز الأمن المائي. وفي هذا الإطار كثفت الحكومة جهودها لتوفير مياه الشرب خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية للحد من التفاوت في الخدمات الأساسية. كما تعمل الدولة على تحديث شبكة توزيع الكهرباء التابعة لشركة تشاد إليك بدعم من شركاء دوليين من بينهم المجموعة الجزائرية سونالغاز. وفي المجال الصحي، شهدت المنظومة الصحية تقدما ملحوظا بعد تنفيذ 71% من البرامج القطاعية شملت مجالات الوقاية والتغطية الصحية الشاملة وتطوير الموارد البشرية وتحديث البنى التحتية الصحية، فضلا عن رقمنة القطاع. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تراهن تشاد على استثمارات تقدر بأكثر من 1000 مليار فرنك سيفا بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول 2023، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع فيما تتواصل أخرى قيد التنفيذ. ورغم هذه الجهود، يرى مراقبون أن التحديات ما تزال كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية في المناطق، إضافة إلى الحاجة لمزيد من التمويل والرقابة لضمان تنفيذ البرامج المعلنة. نظم مركز المنى الثقافي مؤتمر نقاش تحت موضوع تحليل النزاعات المجتمعية في تشاد. هذا المؤتمر النقاشي شهد العديد من المداخلات من قبل المدعوين والمعنيين بهذا الشأن. مصطفى بشارة محمد.
2: ركزت المناقشات من خلال المؤتمر النقاشي الذي نظمه مركز المنى الثقافي عن المشاكل التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما النزاعات المجتمعية في تشاد. وخلال المؤتمر عرض الباحث الاجتماعي MBT فيليكس عن النزاعات التي تقع بين الناس، مستشهدا بأجزاء من الكتاب المقدس وآيات من القرآن الكريم من المنظور الديني. والنزاعات موجودة دائما بين البشر، ولا يتغلب عليها الحوار الصادق الضروري، كما تناول الدكتور يامانجي بيتينباي المحلل السياسي مسألة تقسيم الأسرة، موضحا إنها مشكلة أسرية وليست مشكلة الدولة. وخلال هذه المناسبة طرحت عدة قضايا، منها هل يعد المهرجان الثقافي فرصة أم تحديدا لضياع الثقافات، ووضع قواعد الاختلاط مشكلة. من خلال تبادل الأفكار بين الحاضرين، دعا الخبراء المعتمرين المسؤولين إلى القيام بدورهم على أكمل وجه، وتكثيف الحملات التوعية في المدارس والأسر لمنع النزاعات المجتمعية.
1: قدم الأمين العام لحزب الحركة الوطنية من أجل المصالحة الديمقراطية والتعبية أتراكام ماجينجي، قدم حديثا صحفيا بإذاعة الحرية، تطرق في خلاله عن البرنامج السياسي للحزب، والذي يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
3: الحركة دي الآن أسست لمستقبل الدولة، ودان عشان نقف وراء الشعب التشادي بهذا الحزب، وكل زول الموجود في الحركة يسعى بناء الوطن التشادية. وأننا نهني تأسيس الحركة لعجل الديمقراطية في الوطن، والعدل العافي والسلام، ونربط كراعيتنا وايد عشان نبني وطننا، دار نحارب العنصريه والجهويه والقبليه، ونتمنى نقف وراء السيد الرئيس المارشال محمد إدريس دبي تنو، نعمر بلادنا بالعافي والسلام، ونربط سلوبنا ونربط رعيتنا، ونقف لكل عدو اللي هيجي يحارب بلدنا بهذه الحركه.
1: قدم رئيس الجمعية الثقافية من أجل تنمية تشاد نظيفة صالح الديش إبراهيم خليفة، قدم حديثا صحفيا حول الأنشطة التي ستقوم بها الجمعية في الجانب الصحي، وطلب من المعنيين ودعم هذه الأنشطة من أجل تحقيق الهدف المطلوب.
4: اليوم كان نضافة ما في ده كل أمراض التشوفرة اليوم بنضافة نقدره شيكي نمرق مرض ده من بلد ده كان نضافة ما في ده تجور ما نجوم من مرض وعفانا أمبودة دونكو ماشيين في السالبريتي جينا وجينا في كايمانيتير هسا الولد الفوق مردان بطونا منفق ده ده ولد ده كاران سنجور أبريد ده أكوما أي أروهينش دونكو أين أبشلنا من هلا قطربة جمنا في ميرانفا أين هنا ما عندي لقروس غانو ساودنا سنداوب لكن غانو ساودن بكوميونيكاسيون انت إنك نارو مردان نمشي نسو كوميونيكاسيون زي ما شفتوا سي فيديو لايف ناس جاي سو بقروس وكذا دونكو بدا أني نقدر نفتشونارو مالشي لبريز ان شارج يقدر يساعدا لا دي داوي والحمد لله عندنا امراض كي ودينا كو ديفوار قريب 4 5 بكومونيكاسيون غينا داو دونك خيري ميراني نغا نسورا ما عندنا غروس في كيز يغا نسو اين الاسوسياسيون بك اللي غينا نار مردان دو نغوم ونم شو بيار عندنا دا كونسلتي هو الفتر كمان دراسي كومونيكا غينا لنا زي جو ساودونا واي نار كي يقدر يجي مع اسوسياسيون دا يقدر يجي معنا يساعدنا الاسوسياسيون بابا فاتي لاي نار.
1: اطلق الامين العام للجنه الاولمبيه الرياضيه التشاديه الموسم الثاني أفوان الثالث من برنامج أولمبيا أفريكا، مناسبة الانطلاق جرت بحضور مدير المركز علي بورما ديالو. حسب الكريم محمد سيد أبازين،
5: الموسم الثالث من برنامج أولمبيا أفريكا كان حافلا في حفل افتتاحه الذي شهد حضورا ملموسا من ممثل الفرق المشاركة في الحدث الذي بات شهيرا بمسمى أويس. كلمة أولمبيا أفريكا قدمها مدير المركز علي بورما ديالو الذي حث الفرق المشاركة في الموسم الثالث على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأولمبية التي من شأنها أقيمة الأنشطة الخاصة بالمركز، مشجعا الأطفال المشاركين على ضرورة الاستفادة القصوى من المنافسات الشريفة. ليتناول الحديث ممثل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية الأمين العام للجنة لومينغي جيناسو الذي هو الآخر شدد على أهمية الالتزام بالمبادئ الرياضية الروح الرياضية خلال منافسات الأنشطة المختلفة للمركز، مشددا على أهمية البطولة في تعزيز روح الوحدة والتماسك بين الشباب والتي تؤدي من ترابطهم، معلن افتتاح أعمال البطولة التي يشارك فيها 24 فريقا من الأشبال ومثلهم من الناشئين وتستمر فعالياتها حتى 13 من يونيو القادم، علما أن البطولة لا تعتمد نتائج الفوز أو الخسارة الأهداف فحسب، بل هناك أوامر إضافية في حسم الفوز من عدمه وهو احترام المبادئ الثلاث التي يختارها الفريق خلال أي منافسة، بناء عليه يحدد الفريق الفائز بثلاث نقاط والمتعادل بنقطتين والخاسر بنقطة واحدة. واليوم الأول حقق فريق EJFT وفريق DC ريلاكس التعادل الملعب، وفي تحقيق القيم الأولمبية تفوق فريق DC ريلاكس بعشر نقاط مقابل 8 نقاط. أما اللقاء الثاني على الملعب حقق فريق أولمبيا أفريقيا الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب CFGA، لكن نتيجة القيم حقق فيها فريق أولمبيا أفريكا 9 نقاط وفريق CFGA 7 نقاط، والنتيجة النهائية التعادل بين الفريقين.
1: جرى حفل تنصيب أعضاء المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرا. حفل التنصيب كان بحضور محافظ محافظة بلتنغ محمد إبراهيم إدريس إلى جانب مندوب وزارة الشباب والرياضة أبو يوسف محمد. النور أحمد خميس.
6: وسط مشاركة واسعة من الشباب وممثلي الجمعيات الشبابية بالمحافظات التابعة لولاية وادي فيرا، جرت عملية تنصيب المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرا، والذي تم انتخابه بتوافق جميع ممثلي الجمعيات الشبابية. مندوب وزارة الشباب والرياضة بولاية وادي فيرا أبو يوسف محمد أفاد بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتمكينهم من الإسهام الفعال في التنمية الوطنية الوطنية. محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس وخلال كلمته التنصيبية أوضح بأن الشباب يمثلون القوة الحقيقية للوطن، وعليهم تعول تشاد في تحقيق الاستقرار وترسيخ قيم التعايش والسلم الاجتماعي.
7: حس الشباب الشنام ده، الشباب ده لازم خليه يفكر كيف يسوي التنمية في الولاية ده. الشباب ده يمشي في طريق عن التنمية، وده بس للناس اللي حس درجهم ده عندهم أمل الخطرهم ده التقيل، اللي يبذل جهودهم الأمل ده ويشولوا ويودوا قدام.
6: يتكون المكتب الجديد للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة من 11 عضوا بقيادة مصطفى آدم محمد، والذي تعهد بأن يبذل جميع أعضاء المكتب الجديد قصارى جهودهم من أجل أن يكون المجلس الوطني لشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة صوتا حقيقيا يعبر عن آمال وطموحات جميع شباب ولاية وادي فيرة. من مدينة بلتن، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام نشر هذه، تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادت اسمايلة مشيت الخيلة ورادت اسمايلة اثنينها تتشدد في أكثر السايلة روحي لي طيشانة لدربك الشايلة روحي لي طيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرارة

الخريف خضرا خلال الوهارة قشيت الخريف خضرا خلال الوهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيك الفريق نار مالك الجنة مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا.

الخيلة برادة سمايلة إدنيها تتجدد مئة هاري رسايلة إدنيها تتجدد مئة هاري رسايلة وفي لي فيشانة لدربك شايلة وفي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

0: المتابعون الكرام والمستمعون في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. يتجدد اليوم لقاؤنا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الرئاسة. تتابعون في هذا العدد مواضيع متفرقة، بداية بمشاركة رئيس الجمهورية في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي العاصمة الكينية، مرورا بسلسلة من الملفات المحلية المتعلقة بتعزيز الأمن وسلامة الطرق. أهلا بكم وإلى عرض لأحداث الأسبوع مع خالد موسى الحاج.
1: غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو يوم الاثنين 11 مايو 2026 العاصمة تنجمينا، متوجها إلى العاصمة الكينية نيروبي بدعوة مشتركة من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة فرنسا أفريقيا التي انعقدت يومي 11 و 12 مايو بتنظيم مشترك بين كينيا وفرنسا. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين خاصة فرنسا بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة والدوليين. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي وزير الوظيفة العمومية الكيني إلى جانب وزير البنية التحتية التشادي والقنصل الفخري لتشاد في كينيا وعدد من أفراد الجالية التشادية المقيمة هناك. وعقب وصوله بساعات قليلة شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو مساء الاثنين 11 مايو 2026 في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في نيروبي تكريما لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام. وجاءت المناسبة في ختام أعمال اليوم الأول من القمة وسط أجواء ودية عكست روح التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية، كما شكلت فرصة للقادة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين دول القارة. وفي يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي أعمال اليوم الثاني من قمة أفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى جانب عدد من القادة الأفارقة والشركاء الدوليين يتقدمهم الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي. وناقشت القمة التي نظمتها كينيا وفرنسا بشكل مشترك داخل مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي مستقبل التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية إلى جانب آفاق الشراكة الأفريقية الفرنسية الجديدة من خلال وضع خطط عملية لدعم الاستثمار والمشاريع العابرة للحدود وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات العالمية. وعلى هامش القمة أجرى رئيس الجمهورية سلسلة مباحثات ثنائية مع عدد من القادة، أبرزها لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقشا التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال التشادي الفرنسي المرتقب تنظيمه في باريس. كما التقى رئيس الجمهورية نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية الحلول السلمية للأزمات. وفي السياق ذاته وتتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو ضيفا على القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وشهد اللقاء تأكيد متانة العلاقات بين تشاد وكينيا وبحث قضايا أفريقية وإقليمية تتعلق بالأمن والتنمية والاستقرار. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والسياحة، إلى جانب تكثيف التنسيق الدبلوماسي داخل المحافل الإقليمية والدولية. وطلبت تشاد دعم كينيا لترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي عام 2030. وفي يوم الأربعاء 13 مايو 2026 عاد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى العاصمة أنجمينا. وكان في استقباله لدى عودته بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة وبعض أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس الأركان الخاصة ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص وعمدة مدينة أنجمينا.
0: وبالعودة إلى قمة نيروبي، حيث مثل وزير البيئة رئيس الجمهورية في القمة الرابعة لرؤساء الدول وحكومات لجنة المناخ بحوض الكونغو، حيث استعرض الوزير بخيت حسن جاموز جهود تشاد في مكافحة التصحر وحماية النظم البيئية، كما يحدثنا عن مشاركته في هذه القمة وعن أهمية لجنة حوض الكونغو لحماية البيئة. نتابع.
2: لقد عدتم من نيروبي حيث مثلتم رئيس الجمهورية في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو. ما الذي يمكن استخلاصه من هذه القمة؟
3: يوم 10 ده مشينا لنيروبي قبل رئيس الجمهورية مشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الدولة في نيروبي لنحضره في الكونسيل دي مينيستر هنا ولجنة المناخ. الكونسيل دي مينيستر سوينا أدبتي تكس ستاتيو هنا كوميشيون ده أدبتي communiqué conjoint en chef d'État ou gouvernement ou il y a tout déclaration en chef d'État et gouvernement ou opérationnaliser fond bleu sont donc à l'Azrak le climat en bassin du Congo les en charaf les représenter Rizal Jumuria Rizal Doula al Mouchir Mohamed Idriss Déby Itno ou défendre position en Tchad projet en Tchad في السوميرة وعندنا 17 بي ممبر هنا لجنة المناخ لجنة ومعي 60 بروجي برزنتي للتابرون يوم 26 في البرازافيل في الكونغو ودسكتي في الكريدي كربون. كريدي كربون ده كونسيب نوفو مارك دابا ما هو ده يورو اكونومي فرد اكونومي اليورو أحضر أي ما بي ده هو تاليسلسيو هنجا للإكونومي كلها يبقى كبير للبلد أي ما بلد وبلدنا عندنا حسن دولا نحطو كونسيب الهينيورو كريدي كربون في شهور الجهين ده نحطو إن شاء الله.
2: فيما يتعلق بتعبئة التمويل المناخي، هل وضعت آليات لتسريع تمويل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو خلال القمة؟
3: ميكانيزم عندنا كتير. دابور في فون بلو، فون بلو ده سيلبرا أرمي هنا هنا كوميشون كلمة هنا باسين كونغو بارتنر هاجينا عندنا بعد بنك أفريكان ديفلوبمون بنك فرين دولوكما ما بدي أسيدا يصبو لنا فون في فون بلو فون بلو دا يبرمتر لبي أفريكي يدوم بروجي دا يدوبلوكي بروجي هنم و لل ريزيليانس كليماتي وميش التعرفو تشاد بي إندا مشاكل هنا كليما وفون بلو دا يفنسي كوميشون كليما هنا باسين دي كونغو إندنا سوزان بروجي في سوزان بروجي دا وميش إندنا 5 مليار ديرو إندنا في تابرون دا يجيبو Tchad, il y a trois projets. Projet Waïda, projet en Al-Seyt, pêche, presque 25 millions de dollars. Il y a un projet Waïda, gestion en conflit homme et femme, machakel entre insan et mahaywanat. Il y a un machakel qui est tangelé. Il y a un chari bagirmi. Il y a un bakana kharinda. Machakel qui tire, haywanat. Éléphant de l'Ijou, machakel. Il y a tout le nas. Donc il y a un projet en gestion en conflit homme et femme. يجي سايدا غورنما هجنا لين مينستر هجنا لين يطلعن ملغو استراتيجي لين نوفو كونفلي أنفون في بلدنا وعندنا جيشون أنا فورستري لا ترازم بروجي هجنا عندنا أوموس في سومي دا قدرنا ديفاندر تروا بروجي لبلدنا ونودو في تابرون يوم 26 شهر 5 2026 فضل الله نبني فوتوشو في ناسما في تابرون بلان ديفستيسمون mécanisme vrai vrai là au fond bleu de ma opérationnalisé guide ma in the text ma in the conseil hasa créé yo mal fils au mède créé conseil d'administration comité exécutif tout la coule là les fonds d'aga opérationnel ou il recevoir fonds les financiers projet en abarat 17 membres en gagne une commission climat en bassin du Congo là mécanisme akhar là Afrique m'a mis le zaman in the ressources naturelles qui tirent minéraux qui tirent là نقدر نستخدم مينرو الدولة، أني نبغيش نتغيرمي في الأفريق، ونقدر نرزودرو بروبلم هجينا أنا كليما هني غاي ما غاي حلينا غاي عزينا ده، نتغيرمي في الأفريق بس، ونشلو سوليشون ده سوليشون رينوفيلابل عندنا. ثالثة شيء ده، نقدر نحطو ان بلاس كريدي كربون، ميكانيزم اللي يبرمتر لي فينانسي مشاكل أنا كليما في الأفريق، وبرسيما في بلادنا. نون ده، ومشي تاكس اوف كربون، نكريه فريدر. ni séquestrer carbone ni doro njokumu carbone da les partenaires agricoles les entreprises do oye jina gurus besafi forêt indina hana fil salamat par exemple indina forêt fil gera indina fil divino forêt kitir o mécanisme alda tatena par décret créé da alas hakuma da bala économie agricole traditionnelle da inda économie akhar économie verte yeji ya pié hakuma nana lel économie day prospérer.
2: أفريقيا بحاجة إلى التحول الأخضر، ما هي استراتيجية هذه الدول لجذب المستثمرين الدوليين لتحقيق الأهداف المنشودة؟
3: أفريقيا عندها ريسورس ناتشرال بترول مين مينيرو كارير لغران فوري من واحدة باسيانا كونغو هوت الكونغو باسيانا كونغو ريجي يسكا لكتشات غاني بارتاجي باسيانا ما بي كترين عندها 17 ممبرها كوميشون 17 بي ده chat gaifo mo nogo du sawa na hadu musawa ma pi al 17 da le bassin da ma mai telif o mai wadr da bes economy hagina economy verte surtout o da bes karaba shap hagina population afrique na donc premier chose du da souveraineté ya halu l'afrique weda ici la responsabilité ga donc souveraineté ka mali gina fi responsable ga wadu barra et transformer o gubulu jubule na da ma halal donc o ya halu na souveraineté hagina ali na ben décider fi ressources agina ressources naturelles surtout architecture financière là ngay souffrir ga d'abord condition d'accès au financement climatique biges gaz michel indra fond vert pour le climat indra fond d'adaptation là les institutions nationales en balak pays de là may ndum accès direct au fond achatement accrédité comme accrédité là ndum ndum accès direct achanda ani nga demander un partenaire du nord un partenaire du sud il faciliter lena tâche l'aile institution agina dolda ya crédité fi fond vert climat ou fi fond d'adaptation pour que mai compliquer la tâche dans l'aile dans le accès au financement ou rien da ne profiter pour ça là ou rukum quand gider na crédité ministère agina na finance fi fond vert mourza direct que dire fi compte fi trésor en chat on da nek de permettre agina gourza ni chulu na ni chokolo fi tout ce qui est question climatique.
2: ما هي كلمتكم الأخيرة؟
3: سومي دا بيجي عدل سومي كبير وشرف لي أنا ريبريزنتي المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الدولة في الكاتريام سومي أنا كوميسيون كليما دي باسين دي كونغو وسومي دا ما سومي فيت سومي دا سانس بلاتنا ليا أو موش تروا بروجي ديفندر أفريك دا ما ميسل زمال تشات كل ما ميسل زمال يدورو سوفرينيتي أفريكان وسوفرينيتي ناشونال.
0: شرعت وزارة الأمن العام والهجرة في تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول لبرنامج رئيس الجمهورية والمتعلق ببناء وتأهيل مراكز ومفوضيات الشرطة من أجل بسط الأمن والتدخل السريع أثناء الحوادث والوقاية قبل حدوثها، وهذا ما شهدته العاصمة أنجمينة مما قلل من الانفلات الأمني وتطويق العصابات المجرمة في أطراف المدينة. أسمهان جروة تيدو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
4: في إطار تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وجعله أقرب من المواطنين عبر تطوير المنظومة الأمنية وتقريب خدمات الشرطة من السكان داخل الأحياء السكنية، ويأتي ذلك من خلال مشروع استراتيجي يشمل بناء مفوضيات جديدة للشرطة وإعادة تأهيل المتحالكة منها مع توسيع انتشارها على مستوى مختلف المناطق بما يضمن تغطية أمنية أكثر فعالية. وانسجاما مع هذا التوجه يأتي الإجراء السادس من المشروع الأول الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية وتقوية حضور الشرطة داخل الأحياء بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ وترسيخ مقاربة وقائية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الجريمة. وفي هذا الإطار شهد حيفر شاجوغلية بالدائرة الأولى في أنجمينا يوم الخميس 16 من أبريل 2026 افتتاح وحدة دعم أمني جديدة في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من سكان المنطقة الذين ظلوا ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات. ومن المنتظر أن يتم ترقية هذه الوحدة لاحقا إلى مفوضية أمن عمومي رقم 18، وهذا سيعزز التواجد الأمني في المنطقة ويقلص زمن التدخل ويكرس سياسة أمنية تقوم على القرب والوقاية. وفي سياق متصل عبر السيد جابر جبرين مندوب الحي عن ارتياحه لهذه الخطوة، مؤكدا أن وجود مركز أمني داخل الحي من شأنه أن يعزز الشعور بالأمان ويقرب خدمات الشرطة من المواطنين.
5: أنينا محتاجين لقوس زيادة تطول جوليه ده اليوم بيجي هلوسي أكبر كارتيه في بريمارم سما، ومحتاجين لكم سيرية زيادة للأمن لسكرتان الشعب. والحمد لله بفضل الله وفضل الرئيس والحكومة الحاضرة هي الميري جابوا لنا الكونسيرية، والكونسيرية دانينا مكتاهين ليه والله جابها.
4: ومن جانبه شدد المراقب العام للشرطة حاشم هارون ديبي مدير الأمن العام على أن بناء المراكز الأمنية لا يكفي وحده، بل ينبغي أن يواكب بتفعيل ميداني فعال. وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على تعزيز التواجد الأمني من خلال دوريات ليلية ونهارية سواء عبر السيارات أو الدراجات النارية، مع تكثيف الحضور في أوقات الذروة.
6: في هذا المشروع أنا نقدر نقول في حاجات كتير. عندنا مدينة تجمعنا وهيدا ليجي 8 كوميسريات، ومن 8 كوميسريات ده الحمسة ده انبنن خلاص جاهزين، هنا اللي شهر نقدر ندس فوق الخطة ده ماشي كويس.
4: وأضاف في هذا السياق أن هذه المقاربة تندرج ضمن مفهوم الشرطة القريبة من المواطنين التي لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الجريمة، بل تسعى إلى الوقاية منها وبناء علاقة ثقة مع المجتمع. وفيما يتعلق باختيار مواقع هذه الوحدات الأمنية، أشار هاشم هارون ديبي إلى أن ذلك يتم وفق معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانية ومستوى التهديدات الأمنية واحتياجات كل منطقة، بما يضمن توزيعا فعالا للموارد الأمنية. وبناء على هذه الاستراتيجية بدأت تظهر نتائج ملموسة مع دخول هذه الوحدات حيز الخدمة، أبرزها تقليص زمن التدخل وتعزيز الحضور الأمني، بما يسهم في الحد

0: امن، لكن بافتتاحنا البوستيات ده جاب امني وطمن المواطن.
1: كما عبر السكان عن استعدادهم للتعاون مع الاجهزه الامنيه، مؤكدين اهميه اشراكهم في جهود حفظ الامن، فيما دعا المندوب جابر جبرين الى مواصله هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل احياء اخرى.
2: الهيئه دي بلا امني كل ما تبقى، وفكرين ان الامن ده لنا انينا شاب انا بريمير نسما وشاب انا جوله ده لنا مهم زياده. تفكيرنا الرئيس ده انينا شكرنا الف شكر في امني انينا وممتلكنا انينا اول تعبانين بزياده، الخوف كل عندنا زياده. هدي الاداره هي للارندسما كم مشاكل حصل عندها، مشاكل انا جوله هسه الحمد لله لقينا كومسيري وانينا مبسوطين به زياده.
1: تعد عمليات إنشاء مفوضيات جديدة وإعادة تأهيل المباني الأمنية القديمة من أبرز إنجازات هذا العام، وذلك في سياق تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول، ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً في ظل التوسع السكاني والتمددي في الأحياء والمدن الأخرى، فإن خطوات ملموسة قد أنجزت على أرض الواقع.
0: هي الترميم كل كمسيرتين نمرو 8 ونمرو 1 حصل ترميم بتام، وفي آخرين هسه ماشين قاعدين شغالين فوقه في الترميم. عندنا أمل الترميم ده بيكمل قبل نهاية السنة. وبرا كلها في أبشيا، في مانغالما، وفي مونغو، كلها في كوميسيات تم ترميمهم. الآخرين كلها بلقوا إن شاء الله.
1: وفي هذا الإطار تؤكد الدولة وفاءها بالتزاماتها، فيما تبدو هذه المبادرات قد ساهمت في عدد بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
3: وبالفعل قد ساهمت هذه الإجراءات الأمنية في بسط الأمن وإعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، على حد تعبير بعض المواطنين الذين قابلتهم كاميرا صدى الرئاسة في أحياء العاصمة أنجمنا.
4: نشكر بكون الأمن نجابه أبروكسيماتيف في الكارتيه العديل، لأن ما في شيء بدون الأمن. أولا الأمن، ثم ثانيا كمان إذا كان الأمن موفر حتى تفتش شغل آخر، لكن كان الأمن بيجي مافرة إتي ما بتنوم والآخر كل ما بنوم والحكومة كل ما مرتاحة.
5: دايرين الأمن دي يكون زيادة لأن في حرامين قايدين، فنتمنى من الله ومن الحكومة عشان يساعدنا في محلنا دي في جود جديد، يجيب لنا الفوست الدقاق دقاق يكون يقوت إن شاء الله. أنا هنا الشعب ذاتك يعني نكونتريبي نساعد للحكومة في الأمن ده. رسالتي لرئيس الدولة دايرين منه ده الأمن والمياه والكهرباء.
6: المشاكل بقى شيء خفف ما زيادة مش الأول، بس أنا بوليسة شيء كان خفف المشاكل الدنيا. عينا نقدمه رئيس الدولة رسالة شنو؟ ليش أنا يعني يمشي بقدام يكونتيني في حالة ده يساعد الشعب يكريه بس كتير، لأن الشعب يقول الأمن في يجي نورمال في إيدا والشعب يقول بعشانه.
3: تكملة لموضوعنا السابق حول تنظيم عمليات النقل والمواصلات بالعاصمة أنجمنا، ومع اقتراب المهلة المحددة من البلدية، يعود بنا تيجان مصطفى مهدي إلى آليات تنفيذ القرار وتحديات الواقع. فما بين مؤيد ومعارض تبقى الحكومة عازمة على تطبيق هذا القرار. نتابع.
7: في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وبين المدن، تواصل اللجنة متعددة القطاعات لتوجيه النقل الحضري مساعيها لضبط هذا القطاع الحيوي في العاصمة أنجمنا. وفي هذا الجزء الثاني من تقريرنا نظرة الفريق، نفتح ملف المؤسسات الحكومية المعنية بالرقابة لتسليط الضوء على الإجراءات الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية. كانت اللجنة قد أمهلت سائقي سيارات الأجرة، الحافلات الصغيرة والدراجات النارية فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً للامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة. وفي هذا الصدد يوضح السيد دادينغار روزنا رودريغ مدير التخطيط العمراني ببلدية أنجمنا ورئيس اللجنة أن ما يعرف باعتماد النقل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لتنظيم حركة المرور وتحديث الوجه الحضري للعاصمة.
8: Le constat c'est que إن الملاحظة في مدينة إنجامينا أن النقل الحضري يعاني

0: من سوء التنظيم شديد. فاليوم بات من الصعب التمييز بين دراجات الأجرة النارية والدراجات النارية العادية، كما يصعب أيضا تحديد من يعمل بمهنة التاكسي، وينطبق الأمر نفسه على الحافلات الصغيرة. ولذلك جاء هذا القرار لمحاولة تنظيم النقل الحضري نوعا ما. لقد اتخذ هذا القرار لتحسين تنظيم النقل الحضري، وكذلك لحماية الركاب والسائقين الذين يستخدمون مختلف وسائل النقل.
1: على الجانب الآخر، لم يقف الفاعلون في القطاع مكتوفي الأيدي، حيث طالبت النقابات والاتحادات المهنية بضرورة إقرار فترة سماح إضافية، معتبرين أن مهلة الشهرين غير كافية لاستكمال الإجراءات المعقدة.
0: لقد استكملنا اليوم شهرا كاملا بالتمام والكمال منذ صدور البيان. إن منح مهلة جديدة أمر غير ممكن، ولكن تمديد المدة أمر وارد من قبل اللجنة. فإذا لاحظنا بعد تقييم هذه 60 يوما أن الأهداف التي حددناها لم تتحقق، فقد ننظر في تمديد المدة. لكن المسألة ليست مسألة تعليق للقرار، لأن تعليق القرار يعني وقف تنفيذه، وهذا أمر غير ممكن.
1: وحول التساؤلات المتعلقة بمصير المتخلفين عن استيفاء الشروط، ومن أبرزها الحصول على رقم تعريف فريد ووضع الهوية البصرية الموحدة على هياكل المركبات، أكدت وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية السيدة فاطمة جوكوني ودي أن الدولة وضعت خطة واضحة للتعامل مع غير الممتثلين، مشددة على أن الهدف الأساسي هو فرض سيادة القانون وضمان أمن الركاب.
2: قد فكرت الحكومة من خلال وزارة النقل وخططت لإنشاء شركة نقل تلبي تماما أهداف وتحديات الهيئة، ولكنها ستكون حلا مشتركا وسريعا جدا بين القطاعات المعنية، لأن إنشاء الشركة يستغرق وقتا طويلا، كما أن عملية افتناء الحافلات الحضرية وبين المدن تعد مشروعا متكاملا للغاية، وهو قيد الدراسة والبحث حاليا على مستوى الوزارة. وأؤكد لكم أن هناك مفاجآت سارة في انتظاركم.
1: ومن جهتها، فندت السيدة بينينغار بوي رولاند المديرة العامة للنقل البري الشائعات المتداولة حول عشوائية منح البطاقات الفنية، مؤكدة أنها تخضع لمعايير فنية دقيقة تشمل كافة أنواع المركبات، كما وجهت تحذيرا شديدا بشأن المركبات والدراجات التي تفتقر للأجزاء الأساسية، معتبرة إياها مخالفة صريحة تستوجب تدخل الأجهزة الأمنية فورا. ولم يغب الجانب الصحي عن هذه الإجراءات، حيث حذر السيد رودريك من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول خوزة الرأس الواحدة بين ركاب الدراجات النارية، وما قد تسببه من انتقال لأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي عبر العرق، داعيا المستخدمين إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية.
0: إن تغيير السلوكيات وعقليات الناس اليوم أصبح أمرا ضروريا. لنأخذ مثالا بسيطا جدا، إذا أردت الذهاب لقص شعرك تأتي بأدواتك الخاصة ليستخدمها الحلاق، وينطبق نفس المبدأ علي كراكب أستخدم الدراجات النارية يوميا للتنقل، إذ يمكنني اقتناء غطاء رأس بلاستيكي لتغطية شعري، ثم ارتداء خوزة الركاب، وعند الوصول إلى وجهتي أقوم بنزعها. هذا السلوك متبع في جميع البلدان التي يرتاد سكانها الدراجات النارية كوسيلة نقل، مثل بوركينا فاسو أو في الكاميرون المجاورة، وتحديدا في دوالا ويونده. فالناس هناك يستخدمون أغطية الرأس الخاصة بهم لركوب الدراجات النارية، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الفكرة وهنا في العاصمة أنجمنا أيضا.
1: يبقى نجاح هذه الثورة التنظيمية في قطاع النقل رهنا بوجود منهجية عمل متوازنة تضمن حقوق الركاب أولا، وتراعي الظروف الاقتصادية للسائقين ثانيا، وتكفل في نهاية المطاف أمن الأشخاص والممتلكات تحت رعاية الدولة.
3: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى حلقات أخرى، شكرا لكم.